اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له، ثم تلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. ما أعظمها من وصية نبوية تبين لنا فضل الصلاة وعظيم ثوابها وأثرها في تكفير الذنوب والخطايا وقبول التوبة والإنابة. فما من عبد مؤمن يذنب ذنبا، أي يرتكب ذنبا صغيرا كان أو كبيرا، فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين بنية التوبة عن ذنبه هذا فيستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر الله له، أي إلا كان حقا على الله أن يغفر ذنبه هذا. فهذا الحديث دليل على مشروعية صلاة التوبة، وهي مستحبة باتفاق العلماء. فيستحب للمسلم إن وقع في معصية أو ارتكب ذنبا أن يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يجتهد فيهما بأن يستحضر قلبه ويخشع لله تعالى، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى.

تعالى، وأن يحقق شروط التوبة بأن يندم على المعصية ويعزم على التوبة وإن كانت تتعلق بحق آدمي رده إليه. أيها الإخوة والأخوات، الذنب حمل ثقيل على الإنسان، ينبغي له أن يجتهد في أن يتخفف منه بالتوبة إلى الله عز وجل. وهذا الحمل أول ما يقع على القلب. قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك إذا كثرت الذنوب على الإنسان أثقلت القلب عن نشاط العبادة، والنفس لا يمكن أن تستقيم وتنشط للصالحات وصاحبها منغمس في الذنوب والسيئات، فلا بد له من أن يبادر إلى التوبة ليتخفف. فلا تزال الذنوب بالعبد إذا لم يتب منها حتى تهلكه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. ولما كان الأمر على هذا النحو من أن الذنوب عبء على القلوب، كان من رحمة الله تعالى بعباده أن فتح لهم باب التوبة والإنابة إليه، فقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن هنا كان على الإنسان أن يسارع إلى التوبة والاستغفار، وأن يقدم أعمالا صالحة يحط الله سبحانه وتعالى بها الخطايا. ومن أعظم هذه الأعمال الصلاة، فالصلاة من أعظم الأسباب التي يمحو الله تعالى بها الخطايا ويحط بها السيئات. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا لأصحابه الكرام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب ذنبا فأتى عمر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه فعظم عليه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، قال: فنزلت: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي.

0: حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال الرجل: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فقد غفر لك. وروى الإمام أحمد أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخذ من شجرة غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. وقرأ: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. أيها الإخوة والأخوات، كم هو جميل من العبد إذا أحدث ذنبا أن يؤوب إلى مولاه ويطلب منه العفو والمغفرة، فيصلي ركعتين ثم يدعو ربه ويستغفره، فلا شك أن الله تعالى سيغفر له، كما أخبرنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. فما أعظمها من بشارة نبوية تبعث في النفس الرجاء والأمل، وتدفع بها نحو الجد والعمل، وتوسع له في مغفرة الله وفي رحمته. نعم أيها الإخوة والأخوات، نحن بحاجة ماسة إلى التوبة والاستغفار حتى تصفو قلوبنا وتسمو أرواحنا، فنحظى بمقام القرب من ربنا تبارك وتعالى. اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

ساعة طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.

امل عمري ويا ريت البسمه ما كانت ولا الاحساس.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد. فجيرة اف ام.
7: ترى لي مرات يندى غليظ ولحمته مرة حملنك

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارب الدستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
2: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
5: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
6: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي. محمد بن راشد: هدفنا أن تكون الإمارات الأفضل عالميا في تبني نماذج حكومية توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI لخدمة الإنسان. حاكم الشارقة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة الصحية ومنظمة اليونيسف. الإمارات تدرج 16 فردا و5 كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني. الإمارات وسوريا تبحثان توحيد الجهود لإصدار فتاوى تواكب العصر وتعزز تماسك المجتمع. عطلة عيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية من 25 إلى 29 من مايو. إطلاق دورة الصناعة الصيفية للناشئة في مجالس رأس الخيمة. إقليميا ودوليا السيسي يؤكد دعم مصر لدول الخليج ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها. رئيس البرلمان العربي يدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية. الرئيس الروسي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي مداه يتجاوز 35 ألف كيلومتر. وسبعة قتلى وعشرون جريحا في تفجير انتحاري بباكستان. في الاقتصاد، الرئيس السوري يستقبل ثاني زيودي ويبحثان فرص الشراكة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. غرف دبي تنظم منتدى دبي للأعمال الصين في شنغهاي 14 من أكتوبر المقبل. ليد للتطوير العقاري تستعرض مشاريعها المستدامة في قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026. مبادلة تستثمر 325 مليون دولار في مشروع هورنسي الثالث بالمملكة المتحدة لتطوير أكبر محطة رياح بحرية عالميا. وفي الرياضة، انطلاقة قوية للإمارات بمنافسة البلياردو في الألعاب الخليجية بالدوحة. الجودو يعلن تفاصيل بطولة الإمارات المفتوحة حصنتك يا وطن. فريق الظبي للسيدات هوكي الجليد يحصد لقب بطولة هونغ كونغ. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح.

من 7 لين 10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير والنور والسرور، صباح السعادة، صباحكم سعيد دائما يا رب، صباح السعادة، صباح الأمل، وصباح التفاؤل. ابدأ صباحك بابتسامة ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وانعش روحك بالفرح والتفاؤل. صباحكم سعيد. يوم جديد من يسعد صباحك، ومع البداية تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. في السابق كانت المؤسسات تقيس نجاحها بالأرقام، بالإنجازات، لكن اليوم تغير هذا المفهوم، أصبحت راحة الإنسان النفسية جزء أساسي من الاستدامة ومن النجاح داخل أي بيئة عمل، لأن الموظف من يشعر بالتقدير والراحة والتوازن يكون شخص أكثر إبداعاً، أكثر إنتاجية، وحتى أكثر ولاءً للمكان اللي يعمل فيه. والدراسات الحديثة تؤكد أن الاهتمام بالصحة النفسية داخل العمل ما عاد يعني رفاهية، هو استثمار حقيقي في الإنسان قبل كل شيء. وخبرونا عن هذا الجانب اللي بنتكلم عنه اليوم، يعني هل فعلا الكثير من المؤسسات بدأت تتجه اليوم لراحة الموظف النفسية، ويعني شو السبب؟ نرحب بتواصلكم، رسائلكم، تعليقاتكم مستمعينا على 0922-3-1-5-1-5 رقم الواتساب. ودائما نبدأ صباحنا وكل صباحاتنا اللهم احفظ الإمارات.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: إنني من هنا أحذر كل من تسول له نفسه العبث بأمن الإمارات والمساس بأمنه واستقرار الناس فيها، ومن المؤكد بأنه سيجد عقابا رادعا من خلال القانون والشرطة والمجتمع مجتمعين.

تراني مراتي تغليظ ولحمتها مرة. حملنك حملنك.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي نتناقش في يسعد صباحك.
1: موضوع نقاشنا مستمعينا اليوم عن الاستدامة والراحة النفسية للموظف داخل المؤسسة. لم تعد الاستدامة مرتبطة فقط بالبيئة وبالطاقة، بل أصبحت تشمل أيضا صحة الإنسان النفسية داخل بيئة العمل. اليوم كثير من المؤسسات بدأت تدرك أن الموظف المرتاح نفسيا أكثر إنتاجية وأكثر استقرار وإبداع. فالكثير من يعني المؤسسات والجهات وحتى يعني الشركات الصغيرة في بيئة العمل أصبحت تهتم ببيئة عمل تكون يعني صحية نفسيا، ترفع من إنتاجية الموظف. وبحسب الدراسات أن الموظف اللي يعني يكون مهتم بصحته النفسية وبيئة عمله تساعد على هالشيء، ترتفع إنتاجيته بنسبة 23%. يعني الشركات أو المؤسسات اللي تهتم بالاستدامة البشرية تقل فيها معدل الاستقالات وحتى الإرهاق الوظيفي. يعني يكون في مساحات خضراء، مرونة في العمل، تقليل الضغط النفسي، هذا كله من الأمور اللي تساعد أن يكون في بيئة صحية نفسية أفضل للموظف. وهني يعني ظهر هذا المفهوم اللي هو مفهوم الاستدامة البشرية، يعني أن هذه المؤسسة ما تحافظ بس على الموارد، بعد تحافظ على طاقة الإنسان وعلى صحته النفسية. فيعني هل تعمل في مكان يمكن ما يكون بشكل رسمي أنه هذا المكان يعني يهتم بالصحة النفسية، لكن من تطلع صورة من البعيد تشوف أنه بالعكس، يعني المكان اللي تعمل فيه يهتم فيك، يهتم بصحتك النفسية. نرحب بتواصلكم، رسائلكم، تعليقاتكم على 092231515، وخلكم ويانا.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: يا صباح الخير والنور والسرور أختي عواطف.
1: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك.
2: الله يسلمك، ونصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة التيار أفهم، وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإشادات المرور. وفيما يخص حركة سير، في البداية طبعا أختي عواطف أحب أنوه للأخوة المستمعين إلى وجود حادث مروري معرقل حركة السير، وبالتحديد على دوار محكمة بنياس، وعلينا نرجو منهم توخي الحيطة والحذر والانتباه. أما بالنسبة لبقية طرقات العاصمة أبو ظبي، فالحركة الانسيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية كذلك، طبعا باستثناء بعض الطرق التي تشهد ازدحام مرور لكثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح، وتتمركز هذه الكثافة على جسري المقطع مصفح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح، ومن جسر الساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبو ظبي، وعلى شارع الشيخ زايد

0: بن سلطان وشارع شاطئ راحب اتجاه الداخل، واخيرا شارع محاول بن نسل اتجاه. اما بالنسبه للحركه في الطرق الخارجيه فهي انسيابيه ولله الحمد. قبل ما اختم حديثي وياكم طبعا اتمنى من الاخوه السائقين عدم الانشغال بغير الطريق باي صوره كانت، وكذلك الحرص على ترك مسافه تمام كافيه بين المركبه والاخرى مع الالتزام بالسرعات المحدده على الطرقات، وذلك لسلامتهم وسلامه جميع مستخدمي مرتادي الطريق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركه سير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمه ابو ظبي. في الختام كل شغل لكم وطاقم عمل اذاعه الفجيره في ام والاخواننا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق باذن الله.
1: يومك سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما النقيب منصور المحمود من اداره الاعلام الامني في القياده العامه لشرطه ابو ظبي، ودائما نتمنى درب السلامه لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي. حركة السير والمرور من دبي.
1: أنا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صبحت الله بالخير.
2: يا عواطف ايش حالك؟
1: الحمد لله بخير، طمنيني عنك.
2: الحمد لله بخير، نعم الله يسلمك. ايضا تحيه صباحيه جميع مستمعي اذاعه الفجيره والعاملين فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعه فتره صباحيه ومن خلال جوز الكاميرا بطرقات الداخليه والخارجيه لاماره دبي نشاهد الحركه الطبيعيه في شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ ليث بن زايد من دبي لمضايم مضايم لدبي. ايضا الانسيابيه في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرم لامسك المسارين من ديره الى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديره. على جسري المكتوم والقرهود الحركة طبيعية من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس بر دبي لديرة. تبدأ الزحمة المرورية من الداخل في شارع رباط القادم من جسر الورقة والمتجه إلى معبر الخليج التجاري وشارع بنيات. أيضا الحركة مزدحمة في شارع راس الخور من جسر بوكدرة باتجاه شارع الخيل من دبي لوضعي مضايب لدبي. ومن الخارج تبدأ الزحمة المرورية في شارع الاتحاد ومستخدمي نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي وفي شارع الشيخ محمد بن زايد تكون الزحمة المرورية من الجزء الأول للثالث. وفي الختام لبيئة رقمية آمنة، تذكر أخي المستمع لا تكون ضحية للاحتيال الإلكتروني واحذر من الاتصالات التي تطلب بياناتك الخاصة أو تحويلات مالية عاجلة وتذكر الجهات الرسمية لن تطلب بياناتك عبر الهاتف. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل شكل إذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك. يوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.
0: تصحى على موج البحر وتهدي

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
2: الآن حمل تطبيق الفجيرة اف ام من جوجل بلاي وآب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: متواصلين ويا يسعد صباحك مستمعينا في تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل يسعد صباحك مع بنكون مع فقرة من رئة الإمارات الفجيرة نادي القراء وغيرها من الفقرات. نرحب بتواصلكم دائما على 0923 3515. خلكم ويانا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء بلغاريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. حاكم الشارقة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة الصحية ومنظمة اليونيسيف. عبد الله بن زايد يدين تسلل عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ مخطط إرهابي، ويؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت. الإمارات تدرج 16 فرداً وخمس كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني. الإمارات

0: عليه. عطلة عيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية من 25 إلى 29 من مايو. إطلاق دورة الصناعة صيفيا للناشئة في مجالس رأس الخيمة. دوليا السيسي يؤكد دعم مصر لدول الخليج ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها. الكويت تحبط مخططا إرهابيا إيرانيا على أراضيها. الرئيس الروسي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي مداه يتجاوز 35 ألف كيلومتر. 13 قتيلا و14 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. 7 قتلى و20 جريحا في تفجير انتحاري بباكستان. في الاقتصاد، مبادلة تستثمر 325 مليون دولار في مشروع هورنسي الثالث بالمملكة المتحدة لتطوير أكبر محطة رياح بحرية عالميا. غرف دبي تنظم منتدى دبي للأعمال الصين في شنغن في 14 من أكتوبر المقبل. بلوم القابضة تستعرض مشاريعها الكبرى في أبوظبي والعين خلال أديس 2026. في الرياضة، انطلاقة قوية للإمارات بمنافسة البلياردو في الألعاب الخليجية بالدوحة. ألعاب القوى يعلن تأهل 8 لاعبين ولاعبات لبطولة العالم بأمريكا. اتحاد المصارعة استراتيجية متكاملة لتوسيع قاعدة الممارسين وإعداد أبطال أولمبيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: الفجيرة حكاية البحر والدهر. منذ قديم الزمان هنالك علاقة تاريخية مصيرية قوية جدا بين إنسان المستوطنات البشرية التي عاشت على أرض الإمارات من جهة والبحر من جهة ثانية. فالبحر هو الذي كان ولا يزال يحتضن ثروة الحياة، أو الأسماك هو الذي كان يحتضن مصدر الرزق الرئيسي للإنسان الإماراتي القديم، جوهر اللؤلؤ. وتجهل صفحات التاريخ بداية علاقة ذلك الإنسان باللؤلؤ، لكن أسطورة جلجامش السومرية تخبرنا أن رحلة البحث عن الخلود كانت بواسطة الفطام وحجر المثقال، وهي ذات طريقة الغوص التي استخدمها الإنسان الخليجي بشكل عام حتى منتصف القرن المنصرم. هذه بداية كتاب الفجيرة وتراثها البحري، دراسة ميدانية للتراث البحري لإمارة الفجيرة. الكتاب من تأليف خالد بن جميع الهنداسي والدكتور مصطفى عزة الهبرة، ومن إصدار هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. هذا الكتاب التراثي التاريخي الوثائقي تمكن بنجاح للمرة الأولى على مستوى الإمارات والخليج العربي من توثيق تاريخ الفجيرة البحري، توثيق صناعة السفن بكل من الفجيرة والغرفة ودبى الفجيرة، وأصبح باكورة إصدارات تاريخية تراثية مقبلة لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. يتناول هذا الكتاب الأنشطة البحرية التقليدية مثل الصيد والغوص، وأيضا الحرية التجارية. يتناول الوسائل والأدوات البحرية ويستعرضها بشكل كامل اللي كانت تستخدم في البحر لإتمام الأنشطة التجارية والملاحية. يتكلم عن السفن التقليدية ويستعرض أنواع السفن اللي كانت تستخدم قديماً مع وصف تصميماتها وأغراض استخدامها في الماضي. يتكلم أيضاً هذا الكتاب عن الحرف اليدوية المرتبطة بالبحر والاحتفالات والمناسبات البحرية. الكتاب يعتمد على أسلوب علمي أكاديمي بتقديم معلومات مع توثيق تاريخي وتحليل عميق للتراث البحري. باختصار، يعد كتاب الفجيرة وتراثها البحري بمثابة مساهمة علمية مهمة في مجال التراث البحري الإماراتي. هو مصدر غني بالمعرفة والحقائق اللي

0: المنطقة. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب الفجيرة وتراثها البحري.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات للجيرة في يسعد صباحك.
1: كشف الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة الإصدار رقم 29 الصادر عن مركز الفجيرة للإحصاء عن نمو غير مسبوق في حركة الطيران بمطار الفجيرة.

20 نحو 54247 رحلة، مقارنة ب 22848 رحلة في العام 2024. محققا نسبة نمو بلغت 137% خلال عام واحد فقط، مما يعكس الزيادة الكبيرة في النشاط التشغيلي واتساع قاعدة الطلب على خدمات المطار. وأوضح الكتاب الإحصائي أن هذا الأداء يأتي امتدادا لمسار تصاعدي ملحوظ، إذ ارتفع عدد رحلات الطيران في العام 2024 مقارنة بالعام 2023 اللي سجل 13745 رحلة، مما يؤكد تسارع وتيرة النشاط الجوي وتعاظم الدور المتنامي اللي يؤدي مطار الفجيرة الدولي سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي.

0: من رئة الإمارات لفجيرة في يسعد صباحك.
1: سجلت إمارات لفجيرة ارتفاع بنسبة 38% في عدد عقود الزواج خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بعد أن ارتفع إجمالي العقود إلى 603 عقود في العام 2023 إلى 659 عقد في العام 2024 ثم 833 خلال العام 2025، وفق ما أورد العدد 29 من الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مركز لفجيرة للإحصاء. وأظهرت الإحصاءات أن عقود الزواج بين المواطنين في الإمارة شكلت النسبة الكبرى في إجمالي العقود المسجلة العام الماضي بعد تسجيل 599 عقد زواج. أظهرت الإحصاءات أن عقود الزواج بين المواطنين كانت النسبة الأكبر، ثم 487 عقد في العام 2024. في المقابل سجلت الإمارة 116 شهادة طلاق خلال العام الماضي مقارنة ب 80 في العام 2024.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قلاقة نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبر.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: جونا اليوم دائما من المركز الوطني للأرصاد, ويانا اليوم المتنبأ الجوي ميثان نقبي. أسعد الله صباحك.
2: صباح النور.
1: صباح الورد, تفضلي.
2: حالة الطقس المتوقعة اليوم, الطقس حواد نعم ورياح خفيفة لو اعتدت سرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 17.8 درجة مئوية وكانت على مزيرها. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 34 إلى 39, أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية, والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وكذلك في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم مركز الوطن الأرصاد يوم سعيد بإذن الله.
1: يوم سعيد وموفق, كل الشكر دائما المتنبأ الجوي ميثان نقبي من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة, دبل الفجيرة 33.8 ضدنا 30.8, مين الفجيرة أيضا 30.8, مطار الفجيرة 32, الطويين 34.2, وصافي 32.7, وفي الفرفار 30. مستمعينا نحن متواصلين ويا يسعد صباحك, خلكم ويانا.

0: 92.6 والهوى الشرقي. فجيرة اف ام.
1: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
2: سيرة حاكم،
1: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
2: سيرة حاكم،
1: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
2: سيرة حاكم
0: على الفجيرة اف ام.
3: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المسلة على حاكم الفجيرة.
4: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
5: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
6: طبعا اليوم مشاركتنا

قيط الفجيرة، أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

في 13 مايو من عام 1857 ولد رونالد روس. هو طبيب إنجليزي تمكن من تحديد الروابط بين الملاريا والبعوض. في سنوات عمره الأولى أظهر الفتى موهبة في كتابة الشعر والرسم وتأليف الموسيقى، حتى أطلق عليه معلموه الفتى الحالم. حين أكمل تعليمه الأساسي اقترح عليه والده دراسة الطب، وفي عام 1874 أصبح طالباً بكلية الطب، وبعد 5 سنوات حصل على إجازة من الكلية الملكية للجراحين وبدأ بممارسة الطب، قبل أن ينضم بعام 1881 إلى خدمات الطبية التابعة للجيش البريطاني. عاش روس طفولته في الهند ورأى الكثير من المصابين بمرض الملاريا الذي كان يقتل حينها 1,000,000 شخص سنوياً في تلك البقعة وحدها. حتى إن والده أصيب بالملاريا إلا أنه تعافى بعدها، وحين كان يدرس بكلية الطب بلندن شخص روس حالة أحد المرضى الذي كان يشكو من الصداع وألم العضلات والحمى بأنه يعاني من الملاريا، إلا أن التشخيص لاقى معارضة من أساتذته، فالمرض لا يصيب إلا سكان البلدان المدارية الحارة في ذلك الوقت. أثارت الملاريا اهتمام روس الذي تساءل عن الأسباب التي تجعل الملاريا حكراً على البلدان الحارة. عثر بعدها روس على نوع معين من البعوض لم يسبق له مثيل، أسماه البعوض منقط الجناحين. قرر إجراء تجاربه عليه، وأثناء وجود أحد المرضى المتعافين حديثا من الملاريا في عيادته أكمل تجاربه على البعوض، ولاحظ وجود خلايا غريبة في معدة البعوضة بقدر لا يزيد عن 10 مايكرون. كان ذلك كافيا لإثبات وجود شيء ما يستوجب البحث لفهمه. بعام 1902 وبعد اكتشافه الذي قلب موازين مكافحة الملاريا ب5 سنوات، حاز رونالد روس على جائزة نوبل في الطب، وحصل أيضا الطبيب الإنجليزي على عدد من الأوسمة من ضمنها الوسام الملاريا.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية. محمد بن راشد: هدفنا أن تكون الإمارات الأفضل عالميا في تبني نماذج حكومية توظف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI لخدمة الإنسان. عبد الله بن زايد يدين تسلل عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ مخطط إرهابي، ويؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت. لطيفة بنت محمد تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون في المجالين الثقافي والإبداعي. الإمارات وسوريا تبحثان توحيد الجهود لإصدار فتاوى تواكب العصر وتعزز تماسك المجتمع. الإمارات الأولى عالميا في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. إطلاق دورة السنة الصيفية للناشئة في مجالس رأس الخيمة. دوليا: رئيس البرلمان العربي يدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية. الرئيس الروسي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر. 13 قتيلا و14 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. في الاقتصاد: غرف دبي تنظم منتدى دبي للأعمال الصين في شنغن 24 من أكتوبر المقبل. مبادرة تستثمر 325 مليون دولار في مشروع هورنسي الثالث بالمملكة المتحدة لتطوير أكبر محطة رياح بحرية عالميا. بلوم القابضة تستعرض مشاريعها الكبرى في أبوظبي والعين خلال أديس 2026. في الرياضة:

0: يعلن تأهل 8 لاعبين ولاعبات لبطولة العالم بأمريكا. الجودو يعلن تفاصيل بطولة الإمارات المفتوحة، حصنتك يا وطن. وفريق الظبي لسيدات هوكي الجليد يحصد لقب بطولة هونغ كونغ. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء بلغاريا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. ورئيس الدولة تلقى اتصالين من ترامب ومحمد بن سلمان. ورئيس الدولة يبحث مع الرئيس الأمريكي وولي عهد السعودية التطورات الإقليمية. ومحمد بن راشد توظيف الذكاء الاصطناعي في المرحلة المقبلة أولوية استراتيجية. اطلع على مستجدات المنظومة الجديدة للعمل الحكومي. 500 مشروع تعزز جودة الحياة في أبوظبي بتكلفة 209 مليار درهم. والدفاع تبدأ مقابلات طلاب الثانوية العامة المواطنين. وطحنون بن زايد دعم جهود السلام والاستقرار. والتقى مستشار السياسة الخارجية والأمنية للمستشار الألماني. عبد الله بن زايد نتضامن مع الكويت لحماية سيادتها. الإمارات تدين تسلل الحرس الثوري الإيراني إلى بوبيان لتنفيذ أعمال عدائية. والإمارات تدرج 21 فرد وكيان على قائمة الإرهاب. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى للاتحاد.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوم منيف تحب الشمخ المستنيفات.

ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمنك حمنك

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد 12.34 مليار درهم أرباح بنوك أبوظبي في الربع الأول بنمو 11.7%. والإمارات للتنقل تقرع جرس التداول في أبوظبي للأوراق المالية، أطلقت هويتها المؤسسية الجديدة. وأربع مليارات درهم صافي دخل أدنوك للغاز خلال الربع الأول، اعتماد توزيع أرباح سنوية بقيمة 3.5 مليار درهم. ودبي القابضة تستحوذ على حصة دبي للاستثمار أو للاستثمارات الحكومية في إعمار. وتسعين بالمئة ارتفاع بأرباح كهرباء دبي خلال الربع الأول.
0: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
1: أما في الملحق الرياضي للاتحاد، الفوز وحده لا يكفي، أبيض الناشئين يتمسك بالحلم المونديالي أمام فيتنام.

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بمستويات عالية من المرونة والقدرة على استيعاب التحديات قصيرة المدى، مدعومة بتراكم قوي للمبيعات المسبقة وسيولة متينة واحتياجات محدودة لإعادة التمويل. وأفادت الوكالة في تقرير خاص أصدرته أمس حول قطاع التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، المطورين العقاريين في الإمارات لا يزال في وضع أفضل من الدورات ويتمتعون بالمرونة في الوقت الحالي رغم تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة. موديز الشركات العقارية في الإمارات تتمتع بمرونة عالية بمواجهة التحديات.

0: 92.6 والهو شرقي. هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: هنا الإمارات تنظم وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنك النسخة الأولى من قمة أبوظبي العالمية للأمن المستدام 2026 المصاحبة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو 2026 بمركز أدنك أبوظبي. تمثل القمة منصة دولية

0: التعاون الدولي وبناء منظومات أمنية أكثر مرونة واستدامة. تهدف هذه القمة إلى جمع نخبة من صناع القرار وقادة الأمن والخبراء في العالم لمناقشة مستقبل الأمن واستشراف التحديات الناشئة وتطوير حلول مبتكرة تدعم الجاهزية المؤسسية والاستدامة الأمنية. تتضمن برنامج متكامل يشمل كلمات رئيسية لمسؤولين وخبراء دوليين وجلسات نقاشية استراتيجية وطاولات مستديرة مغلقة وأوراق بحثية وورش عمل تطبيقية، مما يوفر منصة شاملة للحوار وتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص.
1: من سواها دربها لا ظهرك وعزك يا وطن.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة، والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: ما أنا بخليك up to date مع الأغاني وكل جديد بالفن والعالم.
1: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
0: وشي من كل شي.
2: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
3: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنز من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: محمد على الفجيرة اف ام.
1: مستمعينا، وفي الختام، النجاح الحقيقي لأي مؤسسة ما يقاس فقط بالأرباح أو الإنجازات، بل أيضا بقدرتها على خلق بيئة يشعر فيها الإنسان بالراحة والتقدير والأمان النفسي. الاستدامة والراحة النفسية داخل المؤسسات مهمة، وبدراسة نشرتها منظمة الصحة العالمية أشارت إلى بيئات العمل الداعمة نفسيا تساهم برفع الإنتاجية، تقليل الإرهاق، وحتى تقليل الاحتراق الوظيفي بشكل واضح، لأن الموظف من يكون مرتاح نفسيا يعطي أكثر ويعطي أفضل بدون أي ضغط يستنزفه، سواء في عمله أو حتى في حياته الشخصية. يعني الإنسان ما يعتبر آلة، طاقة، مشاعر وروح تحتاج للاهتمام. نشكر اللي تواصلوا ويانا، الاكتفاء بالاستماع، اللي على الطرقات، نحن نتمنى لكم يوم سعيد، إن شاء الله توصلون مقاصدكم سالمين غانمين. تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد، ودائما اللهم احفظ الإمارات قيادة وشعبا، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء، واجعلها دائما دار عز وسلام. كل ما طال الوقت كل ما يأتي.

0: 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة، صباح الخير مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين.

0: محمد بن زايد يبحث مع محمد بن سلمان وترامب تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. محمد بن راشد: هدفنا أن تكون الإمارات الأفضل عالميا في تبني نماذج حكومية توظف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI لخدمة الإنسان. الإمارات تدرج 16 فردا وخمس كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني.
1: الأخبار المحلية.
0: إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي رومان راديف بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في جمهورية بلغاريا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي رومان راديف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالين هاتفيين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلالهما بحث العلاقات.

وانعكاساتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. اطلع على مشروع التحول الحكومي الجديد الذي يستهدف توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI في 50% من الخدمات الحكومية خلال عامين. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن المشروع يعزز ريادة دولة الإمارات في التحول الرقمي، فيما أشار إلى أهمية تمكين الكوادر الوطنية وتسريع كفاءة العمل الحكومي عبر الذكاء الاصطناعي. أدان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية، وأعرب عن تضامن دولة الإمارات مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدا تضامن الإمارات الكامل مع الكويت ودعم إجراءاتها الأمنية ورفض أي أعمال إرهابية تمس أمن واستقرار دول الخليج، مع التشديد على أن أمن الكويت جزء من أمن الإمارات. قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2026. وشمل القرار 16 فردا وخمس كيانات، مع إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتجميد أي أصول أو تعاملات مرتبطة بهم خلال أقل من 24 ساعة. ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بحثت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي مع سفير السويدي لدى الدولة سبل تعزيز التعاون الثقافي والإبداعي بين دبي والسويد، خاصة في مجالات التعليم والفنون والاقتصاد الإبداعي، مع التأكيد على أهمية الشراكات الدولية لدعم الابتكار وتطوير القطاع الثقافي في دبي. أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك للوزارات والجهات الاتحادية ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 25 من مايو 2026 حتى يوم الجمعة 29 من مايو 2026 تسعة أيام، مع احتساب أي أيام الإجازة الأسبوعية على أن يستأنف دوام رسمي يوم الاثنين في الأول من يونيو المقبل. بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد أسر خيمة، أطلقت دورة السنة الصيفية للأطفال من 7 إلى 12 عاما في مجالس الإمارة بهدف ترسيخ القيم الإمارة.

0: مع أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش قمة أفريقيا فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي وفق المتحدث باسم الرئاسة محمد الشناوي. أدان رئيس البرلمان العربي معالي محمد بن أحمد اليماحيما وصفه بتسلل العناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية مؤكدا أنه انتهاك لسيادة الكويت والقانون الدولي، وأكد دعم البرلمان العربي الكامل للكويت في إجراءاتها. وقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط تسلل بحري واعتقال 4 أشخاص اعترفوا بانتمائهم للحرس الثوري الإيراني ومحاولة دخول جزيرة بوبيان لتنفيذ أعمال عدائية مع إصابة جندي كويتي وفرار عنصرين آخرين. أصدر القضاء البحريني أمس أحكاما بالسجن والغرامة بحق 24 شخصا في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة تخابر مع إيران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيطلب من الرئيس الصيني شي جين بينغ فتح السوق الصينية أمام الشركات الأمريكية خلال لقائهما المرتقب في بكين، وذلك بالتزامن مع مشاورات اقتصادية بين الجانبين في كوريا الجنوبية. وتأتي هذه التحركات في إطار مساع لتهدئة التوترات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين واشنطن وبكين. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نجاح اختبار صاروخ سارمات البالستي العابر للقارات مؤكدا أنه من أقوى الأنظمة الاستراتيجية الروسية. وأوضح الكرملين أن الاختبار أكد كفاءة المنظومة وقدرتها العملياتية، فيما قال بوتين أن الصاروخ يتمتع بقدرات عالية تمكنه من تجاوز أنظمة الدفاع الجوي ضمن جهود تعزيز الترسانة النووية الروسية. قتل 7 أشخاص وأصيب 20 آخرون في تفجير انتحاري بمركبة مفخخة استهدف نقطة تفتيش للشرطة في شمال غرب باكستان بولاية خيبر بختوخوا وفق الشرطة المحلية. ويأتي الهجوم بعد أيام من تفجير مماثل في بانو أسفر عن 15 قتيلا من الشرطة واشتباكات مسلحة مع قوات الأمن.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: الاقتصادي استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير التجارة الخارجية الإماراتي معالي ثاني الزيودي والوفد المرافق له في دمشق، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ودعم الإمارات لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا. وأكد الجانبان نمو التبادل التجاري غير النفطي إلى 1.4 مليار دولار في عام 2025 بزيادة 132.4% مع توجه التوسع أو مع توجه لتوسيع التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. استعرضت بلوم القابضة خلال مشاركتها في قمة أبوظبي للبنية التحتية أديس 2026 مشاريعها التطويرية الكبرى في أبوظبي والعين، مؤكدة أهمية تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع مسيرة التنمية العمرانية المستدامة وبناء مجتمعات سكنية متكاملة تواكب تطلعات المستقبل. استقرت أسعار الذهب عند نحو 4713 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية، بينما ارتفعت العقود الآجلة إلى 4721.8 دولار، وصعدت الفضة 1% إلى 87.4 دولار، فيما تراجع البلاتين 1.1% إلى 2124.7 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% إلى 1497 دولارا.
1: الأخبار الرياضية.
0: حقق لاعبا منتخب الإمارات للبلياردو محمود شريف وخالد الزرعوني الفوز في بداية مشاركتهما بدورة الألعاب الخليجية في الدوحة ضمن منافسات 10 كرات فردي، حيث تفوق شريف على البحريني ب7 أهداف مقابل هدفين وزرعوني على القطري ب7 أهداف مقابل 6 ليحقق المنتخب انطلاقة قوية في البطولة. أعلن اتحاد الإمارات للجودو تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة لفئتي الأشبال والناشئين يومي 16 و17 من مايو

0: بنياس ضمن ختام موسم 2025-2026 استعدادا للمشاركة في كأس طشقند للناشئين بأوزبكستان. أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى تأهل 8 لاعبين ولاعبات إلى نهائيات بطولة العالم للشباب تحت 20 عاما في الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخ الاتحاد بعد تحقيقهم الأرقام التأهيلية في بطولات إقليمية ودولية.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الأربعاء صحو بوجه عام ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا رياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج، وعند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 35 درجة مئوية ونسبة رطوبة 46%. في دبا بلغت درجة الحرارة 38 درجة مئوية ونسبة رطوبة 15%. في طويين بلغت درجة الحرارة 37 درجة مئوية ونسبة رطوبة 17%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 36 درجة مئوية ونسبة رطوبة 15%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 38 درجة مئوية ونسبة رطوبة 13%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد ميثن نقبي.
2: حالة الطقس المتوقعة اليوم الطقس صحو بوجه عام ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم 17.8 درجة مئوية وكانت على مزيرها. أما بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 34 إلى 39، أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 38 إلى 43 درجة مئوية، والبحر خفيف الموج في خليج العربي وكذلك في بحر عمان. هذا ويتمنى لكم مركز الوطن الأرصاد يوم سعيد بإذن الله.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.
3: يا موطني يحمي حماك النشامى.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على

0: فجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
1: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، در 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال الصلاني والخاطري، وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70 إلى أن نلتقيكم في الدر 60 خلال الفترة القادمة، نستودعكم الله ومع السلامة.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الكرز تعتبر ثمرة

0: لها شعبية في جميع أنحاء العالم وتتميز بالطعم الرائع ومجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم، المغنيسيوم والحديد والسكريات والفيتامينات. يعد الكرز غني بمضادات الأكسدة واللي تساعد في منع العديد من الاضطرابات في الجسم مثل مكافحة الشيخوخة وتعزيز المناعة، الوقاية من السرطانات والعناية بصحة العين. أيضاً يساعد في تحسين وظيفة الدماغ والمساعدة على الهضم. يساعد الكرز على خفض خطر أمراض القلب. فوائد الكرز لتعزيز المناعة وحمايته من العدوى البكتيرية والفيروسية والفطرية، كما أنه فعال ضد التهاب المفاصل والالتهابات. يعمل الكرز على تحسين وظيفة الدماغ، فله فعالية عالية جداً في تحسين كفاءة الدماغ وتحسين الذاكرة والحفاظ على نشاطها وحماية الجهاز العصبي من الاضطرابات المرتبطة بالتقدم بالعمر. يفيد الكرز في علاج الاضطرابات العصبية مثل مرض الزهايمر والاكتئاب والإجهاد المزمن، كما أن مضادات الأكسدة في الكرز تحمي الجهاز الهضمي. يخفض الكرز من خطر أمراض القلب ويساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب السليم وتمنع تصلب الأوعية الدموية وتحد من الكوليسترول وضغط الدم، وهذا يقلل من خطر الإصابة بالأزمات القلبية. يعتبر الكرز فعال في الحماية من الإصابات الموسمية مثل السعال والبرد والحصبة والجدري. دمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة،
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
8: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
6: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: بحار. مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، واليوم بنتكلم عن الحياة الاجتماعية في السفينة. كان نمط حياة البحارة وتقاليدهم على متن السفن يتسم بالروح الجماعية، إذ كان يترتب على البحارة التكيف مع ضرورات عملهم في إطار فريق عمل. وكانت دورة العمل على متن السفينة تتم بأسلوب بسيط للغاية، حيث لم تكن هناك أي نوبات عمل محددة أو سجلات أو تدريبات، بل كان يقوم البحارة بساعات عملهم وبعدها ينزلون للاستراحة، لأنهم كانوا يعيشون وينامون ويعملون في نفس المكان. وكان بعد البحارة يقومون بتنفيذ الأعمال اللي تترتب عليهم تلقائيا، مثل غسل سطح السفينة وإعلاء الشراع، ولم تكن بالتالي ضرورة كبيرة لإصدار الكثير من الأوامر على البحارة. إلا أن على الرغم من هذه البساطة والارتجالية الظاهرية، كان يسود السفينة نظام وانضباط لا يقلان صرامة والتزاما عما هو سائد على متن أي سفينة عصرية. ورغم أن عن اختلاف أعداد طاقم كل سفينة تبعا لحجمها ونوعها، إلا أن نظام عملهم ما كان يختلف وايد عن السفن الثانية، كما كان عدد البحارة والمساعدين المستخدمين على سطح السفن من نفس الفئة يختلف بشكل كبير من سفينة إلى أخرى. وقد يضم طاقم سفينة بوم كبيرة عابرة للمحيطات عادة نوخذة واحد ومجدمي واحد وثلاث سكونية، ويوجهون دفة السفينة ويساعدون عادة في صنع الأشرعة وطاهي واحد أو طاهيين مع مساعدين وعشرة إلى عشرين بحار أو ربما كاتب في الرحلات التجارية البعيدة. لهني يا رفاقة الخير، نكون وصلنا إلى نهاية الموروث. كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء بلغاريا

0: بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. حاكم الشارقة يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة الشارقة الصحية ومنظمة اليونيسيف. عبد الله بن زايد يدين تسلل عناصر الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ مخطط إرهابي، ويؤكد تضامن دولة الإمارات الكامل مع الكويت. الإمارات تدرج 16 فردا وخمس كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني. الإمارات وسوريا تبحثان توحيد الجهود لإصدار فتاوى تواكب العصر وتعزز تماسك المجتمع. إطلاق دورة السنع الصيفية للناشئة في مجالس رأس الخيمة. دولياً السيسي يؤكد دعم مصر لدول الخليج ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها. رئيس البرلمان العربي يدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية. 13 قتيلاً و14 جريحاً بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. 7 قتلى و20 جريحاً في تفجير انتحاري بباكستان. في الاقتصاد، الرئيس السوري يستقبل ثاني الزيودي ويبحثان فرص الشراكة لدعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا. غرف دبي تنظم منتدى دبي للأعمال الصين في شنغن 14 من أكتوبر المقبل. ليد للتطوير العقاري تستعرض مشاريعها المستدامة في قمة أبوظبي للبنية التحتية 2026. في الرياضة، انطلاقة قوية للإمارات بمنافسات البلياردو في الألعاب الخليجية بالدوحة. الجودو يعلن تفاصيل بطولة الإمارات المفتوحة حصنتك يا وطن. فريق الظبي لسيدات هوكي الجليد يحصد لقب بطولة هونغ كونغ. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات.

مثل نجم سهيل، شبيه الشام خاطر راس خاتو ساميات الجار، إلى القايد إلى محمد ابن زايد منار الجيل، يغني المجد ويمجد ويمجد.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم.

0: تأليف مراد عبد الله البوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
0: على الفجيرة اف ام.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني،
6: اختياراتي مدمرة حياتي،
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
5: وشي من كل شي.
8: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنا رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
0: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مقندغو ماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
5: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد. فجيرة FM. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
7: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
8: كشفت دراسة علمية حديثة عن سبب غير مقنع من شأنه أن يؤدي إلى إصابة كثير من الأطفال بالسمنة، مشيرة إلى أن الهواتف والتلفاز وراء تلك المشكلة الصحية. وأوضحت الدراسة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف أو يشاهدون التلفاز في أوقات تناول الوجبات الغذائية هم أكثر عرضة لزيادة الوزن بصورة ملحوظة، لافتة إلى أن إلهاء الأطفال بواسطة الشاشات الإلكترونية يمنعهم من إدراك الإحساس بالشبع، وذلك حسب ما ذكر موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.
7: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
2: الثانية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى اتصالين هاتفيين من ولي عهد السعودية والرئيس الأمريكي، يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية. نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. عبد الله بن زايد يجري اتصال هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتية. الإمارات تدرج 16 فردا وخمس كيانات على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني. الإمارات الأولى عالميا في اعتماد علاج مبتكر لارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه. عطلة عيد الأضحى المبارك في الحكومة الاتحادية من 25 إلى 29 من مايو. إطلاق دورة السنع الصيفية للناشئة في مجالس رأس الخيمة. دوليا السيسي يؤكد دعم مصر لدول الخليج ورفض أي اعتداءات على سيادتها وأمنها. رئيس البرلمان العربي يدين تسلل عناصر من حرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية. ترامب: وقف نووي إيران أهم من المعاناة الاقتصادية للأمريكيين. جولة تفاوض لبناني إسرائيلية تحت النار. البحرين أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران. 13 قتيلا و14 جريحا بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. 7 قتلى و20 جريحا في تفجير انتحاري بباكستان. في الاقتصاد، غرف دبي تنظم منتدى دبي للأعمال الصين في شنغن 14 من أكتوبر المقبل. مبادلة تستثمر 325 مليون دولار في مشروع هورنسيا الثالث بالمملكة المتحدة لتطوير أكبر محطة رياح بحرية عالميا. ترندز يشارك في منتدى قازان بمداخلات حول التكنولوجيا والصناعات الإبداعية. المصرف المركزي يمنح موافقة مبدئية لتأسيس بنك عملة المحلي في أم القوي. 2.2 مليار درهم إيرادات أم ستيل خلال الربع الأول من عام 2026. في الرياضة، اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بمشاركة 75 دولة. انطلاقة قوية للإمارات بمنافسات البلياردو في الألعاب الخليجية بالدوحة. 599 لاعب ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات للمواي تاي الجمعة المقبل. فعاليات صيف أبوظبي الرياضية 2026 تنطلق في 6 من يونيو المقبل. الإمارات

0: درجات بطل المرحلة الرابعة من سباق جيرو دي إيطاليا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: يعد هذا الكتاب الأكثر تأثيراً في مجال التوجيه نحو تحقيق الإنجازات الشخصية والاستقلالية المالية، وأخيراً نحو الغنى الروحي الذي لا يقاس بالمال. هذه بداية كتاب فكر تصبح غنياً، هو أحد أشهر كتب التنمية الذاتية في العالم من تأليف نابليون هيل، نشر لأول مرة بعام 1937، يعتبر من أكثر الكتب تأثيراً في مجال التحفيز المالي وتطوير الذات. الكتاب يعرض 13 قاعدة أساسية بإمكانك اتباعها لتحقيق النجاح المالي والشخصي. يعتمد فيه الكاتب على قوة الفكر وكيفية استخدام الفكر للوصول للأهداف. يعتمد أيضاً على فكرة أن التفكير الإيجابي والتحفيز الداخلي هما المفتاح لتحقيق النجاح، وخاصة النجاح المالي. يستعرض الكتاب أهمية التفكير المنظم، التصميم القوي، الثقة بالنفس في تحقيق الثروة، بالإضافة إلى التخطيط والعمل الجاد. يقدم الكتاب فكرة أن الثراء لا يتحقق فقط بالمال، بل يبدأ في عقل الإنسان، مع التركيز على دور العقل الباطن في النجاح. من النقاط الأساسية في الكتاب أن لازم يكون عندك هدف واضح، لازم تكون مؤمن بقدراتك، لازم يكون عندك التصور العقلي، يشير إلى أن تقنيات التكرار الذهني للأهداف والطموحات التي تؤمن بها بشكل عميق يساعد العقل الباطن على تحقيقها. وأيضاً يشدد على أهمية اكتساب المهارات والخبرات في مجال عملك لتحقيق النجاح. يعتبر هذا الكتاب مهم بالنسبة لرواد الأعمال والأشخاص اللي يبون ينجحون من الناحية المادية. رغم أن الكتاب ما يركز بشكل كامل على المال، إلا أن المفاهيم في هذا الكتاب ممكن تطبقها في عملك. هذا الكتاب بيساعدك على ترتيب أولوياتك، يلهمك للاستمرار رغم التحديات، يحفزك للتركيز على تعلم مهارات جديدة، وأخيراً تحقيق النجاح المالي. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب فكر تصبح غنياً.
0: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
6: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
6: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنيبلكم معلومة جديدة
6: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك من الاثنين للجمعة من 2 to 4 العصر على الفجيرة FM.
8: كل المطلوب منك
9: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
10: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
11: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
12: اختياراتي مدمرة حياتي
11: وكل جديد بالفن والعالم.
13: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
11: وشي من كل شي.
14: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
11: ايه معنا رح بتغير مود.
15: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
11: وانت عم تسمع ماجازين
6: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. نيابة عن رئيس الدولة، شخبوب بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي. وزير المالية الإسرائيلي وآلاف المستوطنين يقتحمون مقاما دينيا في شمال الضفة.
1: الأخبار المحلية.
0: نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان النهيان وزير الدولة في مراسم تنصيب بغامة يوري كاغوتا موزيفيني رئيس جمهورية أوغندا، والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. ونقل معالي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. وأكد معالي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية أوغندا بما يحقق مصالح البلدين ويدعم تطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. من جانبه حمل فخامة موسيفيني معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء. كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وعرب سموه معالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهم الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشددا على أن أمن دولة الكويت

0: العربي، وأشاد سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم، مؤكدا دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مكتسباتها الوطنية. كما بحث سموه معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات وإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
1: الأخبار الدولية.
0: أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن آلاف المستوطنين اقتحموا فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن المصادر قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وانتشرت في عدة مناطق وعتلت أسطح المنازل. وأشارت إلى أن أكثر من 5000 مستعمر اقتحموا مقام يوسف، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسائيل سوميليتش وأعضاء في الكنيسة الإسرائيلي وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرا أمس من قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية سيرجي كرايف تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ سارمات، والتقى بقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرجي كرايف للاطلاع على التقرير الخاص باختبار منظومة هذه الصواريخ. واطلع الرئيس الروسي على تقرير كرايف حول نجاح اختبار منظومة صواريخ سارمات عبر تقنية الفيديو. تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأمريكي غربي ولاية ألاباما، تمكن الطيران من النجاة بأمان. وأفاد مسؤولون بالجيش الأمريكي في بيان أن الطائرة من طراز T-38 تالون 2 من قاعدة سلاح الجو في ميسيسيبي تعرضت للحادث ظهر الثلاثاء، ولم تتسنى معرفة سبب الحادث حتى الآن، وسيجري مجلس تحقيق السلامة تحقيقا بشأنه.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: عقدت معالي نور الكعبي وزيرة الدولة خلال جولة في أمريكا اللاتينية سلسلة من لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة الإمارات وشركائها الدوليين الرئيسيين. وشملت لقاءات معالي نور الكعبي مع قادة ومسؤولين من أمريكا اللاتينية كل من فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وفخامة نصري عصفورة رئيس جمهورية هندوراس، ومعالي ميريا أوغيرو وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية هندوراس، ومعالي فرانسيسكو بيريز وزير خارجية جمهورية تشيلي، ومعالي كارلوس راميرو وزير خارجية جمهورية غواتيمالا. وتأتي هذه اللقاءات في إطار التواصل والتنسيق من جانب دولة الإمارات مع شركاء في أمريكا اللاتينية وخارجها. وقد أكدت معاليها خلالها على التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية بما يدعم النمو المستدام والازدهار المشترك ويحقق المصالح المتبادلة للدول والشعوب. وسلطت معاليها خلال محادثاتها الضوء على ريادة النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، مشيرة إلى النمو المتسارع الذي يشهده في القطاعات غير النفطية، ومؤكدة مكانة الدولة كمركز عالمي موثوق للتجارة والاستثمار. وفي هذا السياق جددت معاليها التأكيد على التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها في أمريكا الجنوبية لتعزيز الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في صياغة

0: أما الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 38%. وفي ديبا بلغت درجة الحرارة 40 درجة ونسبة الرطوبة 23%. وفي الطوين بلغت درجة الحرارة 39 درجة ونسبة الرطوبة 16%. فيما بلغت درجة الحرارة في مسافي 39 درجة ونسبة الرطوبة 12%. أما في الفرفار فقد بلغت درجة الحرارة 38 درجة ونسبة الرطوبة 13%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujaira.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام. شخصيتك في كشت وسوالف على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير والنور والسرور.

0: في شخصيتك أيضا موضوع مختلف كالعادة ومميز، وظيفة أيضا مميزة معانا اليوم مستمعينا. طبعا من النعم الجميلة والرائعة اللي أنعم علينا رب العالمين بها هي نعمة الصوت، وهي الوسيلة الأساسية للتواصل والتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا. وما يقتصر دور الصوت على النطق بالكلمات فقط، ولكن يحمل دايما الصوت في نبراته وتغيراته الكثير من المعاني اللي قد لا تستطيع أن تقولها بصراحة. فلما يتحدث الإنسان نبرة صوته وارتفاعها وانخفاضها وحتى صمته أحيانا يمكن أن يعكس مشاعر الحقيقية من فرح، حزن، خوف أو غضب أو غيرها. وأهمية التعبير اليوم عن المشاعر من خلال أصواتنا يؤثر جدا في بناء علاقات مع الآخرين، مع الأشخاص من حولنا، يكون هناك أكثر فهم وعمق في العلاقات. ويؤثر حتى الصوت اليوم على صحتنا النفسية. إيش كثر موضوع الصوت وتعبيرنا عن مشاعرنا من خلال الصوت موضوع جدا جدا مهم، وإدراك اليوم قيمة الصوت واستخدامه بشكل صادق للتعبير عن ذاتنا من الخطوات الأساسية للتواصل الصحي بيننا وبين بعضنا البعض. في هذا الموضوع بالتحديد الصوت وأهميته في التعبير عن المشاعر، رحب وياكم بضيفتي الحبيبة والعزيزة الدكتورة شذى الغزالي، الكاتبة والباحثة في علوم الصوت والتشافي. يا مساء السعادة دكتورة شذى.
1: يا مساء الورد، هلا بإيمان،
0: حياك الله ويانا من جديد.
1: حبيبتي تشرف ياكم.
0: يا مرحبا. يعني ايش كثر موضوع الصوت دكتورة شذى دائما يعني يلفت الانتباه، لان احنا الصوت نستخدمه في كل وقت وبنبرات كثيرة وبانفعالات ايضا كثيرة، ولكن كيف لنا ان نعبر اليوم باستخدام اصواتنا عن مشاعرنا الداخلية حتى لو ما نطقنا بالكلمات؟
1: شوفي ايمان، الانسان قبل ما يتعلم إنه يتكلم وينطق بالكلمة كان يستخدم صوته كأول وسيلة للتواصل.
0: صحيح.
1: اليوم حتى لو ما قال كلمة واضحة صوته يكشف على طول، النفس اللي يسبق الجملة، الحدة، الليونة، كلها علامات.
0: نعم.
1: يعني لو بعطيتش مثال من حياتنا اليومية، لما نسأل حد إيش حالك ممكن يرد عليك يقولك زين بس صوته واطي. صح. وجملته سريعة.
0: صح.
1: هني ما نحتاج نحن أي تفسير إضافي، خلاص الصوت واضح.
0: صحيح.
1: قال اللي ما خلف الصوت.
0: نعم نعم.
1: نفس الشيء لما يكون عندنا، تشوفين احنا كأمهات مثلا لما يكون عندنا بيبي صغير، الصيحه مالت اليوعان غير عن الصيحه مالت بردان غير عن الصيحه مالت خايف.
0: صح.
1: كلها تفرق معانا، والام

0: لما نشوف الشخص أمامنا بس مرات حتى من كلمة ألو، يعني أنا لي صديقة مثلا دايما يوم أكلمها لما تسمع صوتي من كلمة ألو تقولي إيمان أنا عارف اليوم أن أنت مثلا مودك تمام أو فيك شيء أو زعلانة أو غيرها، فش كثر فعلا الصوت يفضح صاحبة دايما.
1: دراسات تتأكد هالكلام إيمان، نعم. يعني تأكد أن الإنسان ينتبه لأكثر من 10 مشاعر فقط من نبرة الصوت قبل حتى ما يفهم الكلام اللي ياسين قال.
0: بالنسبة للتعبير عاد عن المشاعر، يعني فرايج أيضا دكتورة شذا، ليش كثير من الناس يواجهون دائما صعوبة في أنهم يعبرون عن مشاعرهم من خلال صوتهم؟ يعني في ناس دائما تكبت صوتها، تكتم صوتها، ما تعبر حتى أحيانا بالفرح. يعني الفرح اللي أقل شيء مثلا الإنسان لازم يفرح بطريقة طبيعية وعفوية، لا يكتمون مشاعرهم.
1: شوفي، في 95% تقريبا من سلوكياتنا اليومية هي عبارة عن سلوكيات نحن بنيناها من وإحنا صغار في اللاواعي، وكلها ناتجة عن الأحداث اللي صارت، المواقف اللي مرينا فيها وإحنا صغار. ففي بعض الناس يكون مش قادرين إنهم يعبرون بصوتهم لأن يكون مرتبط الصوت عندهم بخطر أو برفض. وايد ناس يعني تربوا على جملة إن لك على صوتك، لا تبين ضعيف، لا تصيح، خليك قوي، استحي،
0: لا تضحك
1: قدام الكبار، لا تضحك.
0: نعم صح.
1: وبعضهم مر بتجارب أو يمكن انحرجوا فعلا أو انرفضوا، فخلوا شي صوتهم كأنه ينحبس في الحنجرة،
0: فبالتالي تصير عادة أنه هو طبيعي أنه ما يرفع صوته أو ما يعبر من خلال صوته بأي مشاعر يعني يشعر فيها.
1: بالضبط، تصير قلت لك 95% قاعد السلوك قاعد يصير بلاوعي منه.
0: نعم.
1: مش هو قاعد يقرر الحين ما أتكلم، لا خلاص بلاوعي هو قاعد يتصرف، مش مدرك أن أثر الماضي عليه إلى الآن مستمر.
0: صحيح، نعم. وارجع ودائما أقول دكتورة شذا، نرجع لنقطة البداية والطفولة هي دائما تأثر على مسيرة حياتنا كلها. أيضا يعني كتمان المشاعر يؤثر دائما على الإنسان، على صحته، على جودة الصوت نفسه. نحن نبغي نفهم يعني تأثير كتمان المشاعر على جودة الصوت بالتحديد كيف، وصحة الإنسان بشكل عام إن كانت النفسية أو الجسدية.
1: حلو السؤال، مهم جدا يا إيمان أن كل إنسان يفهم كتمان المشاعر ما يلغيها.
0: نعم.
1: الإنسان اللي يكتم مشاعره ترى الجسم يخزنها، وأول مكان يتأثر مثل ما تفضلتي الحنجرة. الصوت يكون مبحوح، يتقطع، كلامه مش واضح، صوته واطي، هذا أول شيء يبين. بعدها طبعا يبين في الصدر، في التنفس، وباقي أعضاء الجسم.
0: نعم.
1: فمهم حتى أن يدركون أن المشاعر ما بتصير ولا مكان، أنت كتمتها اليوم بس هي بتظل في جسمك وباشر بتطلع كعرب أو كمرض لا قدر الله.
0: نعم. هل هناك جلسات معينة تعالج هذا النوع من المشاكل عند بعض الناس؟
1: نعم، وايد حلو سؤالك. في جلسات هي تعبيرية نستخدم فيها أصوات معينة مثل الآ والأو والإي، بس خلال التمرين مع المدربة ممكن هني صندوق الصوت مثل ما نسميه الحنجرة ينفتح، ويبدأ الشخص يكون عنده قدرة أفضل في التعبير. شوفينا حتى ثقته في نفسه تغيرت بعد ما هو تمرن واستخدم صوته بكامل إمكانياته.
0: فبالتالي مع التدريب خطوة بخطوة يستعيد صحة وجودة صوته، خلينا نقول.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ثقته على فكرة، لأن الصوت والثقة وايد مرتبطين ببعض.
0: بالإضافة أيضا للثقة في النفس، موضوع التنفس دكتورة شذا، يعني أنا من الناس حقيقة اللي آخر فترة قولي من سنتين تقريبا اكتشفت الفائدة العظيمة في موضوع التنفس العميق في كل شيء، سواء حتى لو في موقف مريت موقف معين أو كنت مثلا متضايجة من شيء، يعني شكثر التنفس يغير المود، يغير طريقة التفكير، راحة جسدية عجيبة في موضوع التنفس يعني. فأيضا اليوم نبي نربط العلاقة ما بين التنفس العميق والتحرير الصوتي وتحقيق التوازن العاطفي أيضا.
1: شوفي، إحنا أنت متى تتكلمين يا إيمان؟ وأنت تأخذين شهيق ولا أنت تأخذين زفير؟
0: نعم،
1: زفير.
0: نعم.
1: إحنا نتكلم دائما لما إحنا نطلع الهواء. ليش؟ لأن الصوت أساسا هو عبارة عن مرور الهواء في الحنجرة واهتزاز الحبال الصوتية. الصوت لما يكون ما في تنفس عميق كأنه أساس له، يصير ضيق، يصير فيه توتر. فنحن لما نستخدم التنفس العميق مع الصوت فعل شيء

0: اسمه العصب الحائر. هذا العصب تقريبا أكبر عصب في الجسم ومسؤول عن تهدئة الجسم بالكامل، كل الوظائف الحيوية اللي هي الجهاز الدموي، الجهاز القلبي، جهاز التنفس، جهاز المناعة، جهاز الهضمي، هذا كلهم يتنشطون لما إحنا ناخذ نفس عميق، متخيلة؟
1: صحيح.
0: وفي تمارين بسيطة يعني مثل تمرين الهمهم اللي نزلت عندي في السوشيال ميديا أكثر من مرة، أو حتى أن الواحد بس ياخذ نفس عميق والزفير يخليه طويل، يعني أكثر شيء يقدر أنه يطوله ويطلع معاه صوت،
1: يصير الصوت أكثر مرونة.
0: بالضبط، يصير كأنه تفريغ عاطفي، تجيش مشاعر تظهر، تعرفين، فوايد يكون سهل وبسيط على الإنسان أنه هو يرجع يتجدر في نفسه.
1: نعم نعم. كيف ممكن يعني الأشخاص اللي ممكن يتوجهون لك كاختصاصية في المجال دكتورة شذا، أن يتم تدريب الصوت ويصبح وسيلة للتفريغ العاطفي والتشافي؟ يعني اليوم ما شاء الله في كل أنحاء العالم وكل الدول قاعد نلاحظ انتشار العلاج والتشافي باستخدام الصوت، حدثينا عن هالجانب.
0: شوفي، التشافي بالصوت عنده جزئيتين، جزئية اللي هي استخدام الأدوات، وجزئية تفعيل أو تحرير الصوت مثل ما تفضلتي. فجزئية تحرير الصوت هاي تكون one to one، يعني أنا كمدربة مع شخص واحد نسوي التمارين مع بعض، تكون عبارة عن جلسات أسبوعية تقريبا 6 إلى 7 جلسات بحسب الحالة، يتم من خلالها التمارين مع بعض، يتم من خلالها تنفس وكذلك تمرين صوتي وتأمل، وبعدها يكون في نفس الواجب الشخص يمارس كل يوم، يتدرب كل يوم إلى الجلسة اللي وراها، وهكذا نبدأ نبني أساسيات الصوت درجة درجة مع بعض.
1: نعم حلو، يعني من خلال جلسات أنت تحددينها مع كل شخص وحسب حالته.
0: بالضبط.
1: إنزين، أيضا سؤالي لك دكتورة شذا، في حياتنا اليومية كيف نستخدم اليوم أصواتنا بدون وعي في بناء أو هدم العلاقات؟ يعني ممكن شخص يسمعني يقول الصوت يأثر في العلاقات؟ هي يأثر أكيد
0: جداً
1: أنا
0: جداً
1: أكيد أنا لو كلمتك بنبرة مو بحلوة أكيد بتزعل مني، أكيد لو صار بيني وبينك موقف وأنا حاولت أحتوي الموقف وأعبر بصوت هادئ أكيد أنت أيضا ردة فعلك راح تكون مختلفة، فنبغي نوضح هذه الفكرة جدا مهمة للمستمعين دكتورة.
0: فعلا نحن نبني علاقاتنا بنبرتنا قبل منطوقنا، يعني الكلمات اللي نقولها يمكن ما تأثر، أو مش يمكن أكيد ما تأثر بحجم أثر الصوت. فأنا إذا تكلمت اليوم بصوت هادي وقلت كلمة مثلا أنا آسفة، غير أنا لما أنا أتكلم أقول أنا آسفة وأنا أصرخ مثلا، عرفت؟
1: صحيح.
0: النبرة وايد تفرق، يعني ممكن حد يقول أنا آسف بس هو فعليا ما يعني أنه آسف، يعني نبرته تقول لا أنا مش آسف.
1: سبحان الله، صحيح.
0: نفس الشيء الكلمات الحلوة، يعني حتى لما مثلا سئين حد مثلا أقول لك إيش فيك إيمان،

0: أقرب.
1: نعم. يقول لك 85% من الخلافات ما تبدأ بالكلمة، تبدأ بالنبرة.
0: يا الله صوتكم يا جماعة، نبراتكم هدوها.
1: أي والله
0: من صحهم
1: الحين عن الصوت.
0: نعم نعم. يعني أيضا النبرة تظهر دكتورة شذا خلفية الإنسان الثقافية، مستواه التعليمي، وحتى حالته المزاجية في اللحظة نفسها. في ناس، بس شو رأيك في الناس اللي عندهم كنترول ما شاء الله؟ يعني في ناس ما شاء الله ما يبينون أبدا مشاعرهم، الصوت يكون عكس ما بالداخل تماما، شو رأيك فيهم هالنوع من الأشخاص؟
1: هذه ممكن فعلا بالتدريب الشخص يصير عنده تحكم أكثر بنبرة صوته، يكون عنده القدرة أنه يكون ثابت حتى في مواقف مثلا في الأزمات، تلاقينا لا متماسك تبارك الرحمن. فهذا يكون شخص أوردي متدرب وعارف يسوي كنترول، بس مش كل حد يكون متدرب. فهذا هو الكليك أو الدفرنس اللي بين الشخص اللي مشتغل على صوته والشخص اللي لا مخلي صوته كيف ما يطلع.
0: صحيح. أيضا من الأمور اللي تلفت انتباهك موضوع الصوت، أحيانا الصمت بين الكلمات دكتورة شذا يكون أبلغ من الكلمات نفسها، ويعكس تردد أو يمكن مشاعر يصعب التعبير عنها. في ناس ما تعرف تعبر، فأحيانا بين كلامها تلاقي فيه كثير من الصمت، من السكوت. إيش كثر يأثر أيضا يعني هذا النوع من النبرة أو هذا النوع من السلوك أو الأسلوب في الحديث مع الآخرين؟
1: أشوف والله وايد حلو سؤالك إيمان. شوفي الصمت أداة وفن، اللي يعرف يستخدمها متى وكيف وايد تأثر في الشخص المقابل. يعني مثلا بقول لك إحنا حين في اجتماع بنتكلم مع بعض وكل حد يتكلم وكل حد يدلو بدلوه، تلاقين واحد ساكت يمكن آخر الاجتماع بيقول لك كلمتين، بس بيقول كلمتين تغير يمكن رأي كل اللي موجودين. ليش؟ لأن في الصمت يكون في نفس الرفلكشن، يكون في مراجعة، يكون في تحليل، يكون في تدقيق تركيز، فيكون هني الصمت أداء إيجابية. في طبعا الصمت اللي هو نستخدمه عشان نراجع أنفسنا، نشوف مشاعرنا لما نكون مثلا نمر في مرحلة معينة من حياتنا، عندنا تحديات أو ضغوطات. حلو الشخص يمارس هذا الصمت أساس يشوف شو جودة أفكاره، شو جودة مشاعره، كيف هو يالس يخطط، وين رايح، بس يكون عنده تصور أوضح لحياته. صح. الصمت هي أداة جدا مهمة.
0: جميلة جدا.
1: والناس يغفلون عنها.
0: صح.
1: بقولش عن شيء أنا أسويه بشكل يومي.
0: نعم.
1: اللي هو في الساعة دقيقة. كل ساعة بس وقف عمركم دقيقة. شوفوا إحنا كيف أفكارنا اليوم، شو قاعد أفكر، شو شعوري، جسمي شخبارة، تذي بس يعني يسوي رفلكشن شوية.
0: صحيح.
1: هاي الدقيقة ترى تفرق في الساعة كاملة أو في اليوم كامل.
0: صح. رفرش مع أنفسنا. نعم. ما أدري أيضا يعني ألاحظ من خلال طبعا المواقف اللي نمر فيها، أحيانا نشوف أشخاص دكتورة شذا ما شاء الله شخصية وهيبة ومركز، ولكن لما يبدأ يتكلم تحسي نبرته غير ثابتة، صوته غير واضح، متوتر، كلماته متقطعة وغير مستقرة. فحتى ممكن الناس تنظر له بنظرة، بس لما يبدأ يتكلم ويظهر عليه هذا التوتر تبدأ تختلف النظرة. فكيف مثل هؤلاء الأشخاص يعني أحيانا يكون غصبا عنهم، كيف يتخلصون من هذا التوتر ويسترجعون ثقتهم في أنفسهم؟
1: شوفي أنا ما أعتبره غصبا عنهم، أعتبره أنه ما حضر نفسه، ما جهز نفسه لهذا الموقف اللي هو فيه. يعني هو مثلا رايح لعرض تقديمي، ممكن يكون أول مرة يوقف قدام قادة مثلا، أو صح. أول مرة يوقف على الستيج، ففي رهبة. ولكن في طرق مثل التنفس، تمارين الصوت اللي نسويها قبل نطلع على الستيج، قبل أنت تعرض على الناس. فهاي التمارين ممكن تأخذ منها دقيقتين ثلاثة، ولكن راح تهدي عند الجهاز العصبي وتسمح لنا يكون متجذر. هذه إحدى الأشياء اللي نتعلمها في مهارات التواصل والاتصال. إن أنت كيف تتجذر قبل تطلع قدام الجمهور. بعض التمارين التنفس والصوت، غير طبعا الأشياء الأخرى اللي هي لما تكون في عروض تقليمية يعني ما بنتطرق لها الحين، ولكن هي بعد تساعد إن الشخص إنه يكون أكثر ثقة في الكلام اللي هو جالس يقوله.
0: يعني يحتاج تدريب بمعنى أصح؟
1: نعم،
0: دكتورة
1: أكيد.
0: شذا
1: تدريب أو حتى يأخذ له كم تمرين يسويهم قبل لا يطلع يتكلم.
0: نعم.
1: هاي التمارين سهلة يعني الحين اليوم قبل أطلع وياك المقابلة سويت لي كم تمرين.
0: نعم نعم. فأكيد كل هالأمور تأثر أكيد في الصوت.
1: نعم.
0: أيضا وفي نبرة صوتنا أمام الآخر.

0: الآخرين. نعم أيضا دكتورة شذا، اليوم أكيد نبرة الرجل تختلف عن نبرة صوت المرأة، شو الفروقات اللي بينهم في التعبير أيضا عن المشاعر مثل العاطفة مثلا؟
1: حلو سؤالك إيمان. شوفي بيولوجيا إذا بتشوفين مثلا حجم الحنجرة، حجم الفم، هاي كلها تفرق بين الرجل والمرأة. ولكن صوت الرجل تلاقينا دائما أعمق، يوصل الشعور بالأمان، أو ممكن إذا كان عالي يوصل الشعور بالتهديد. ومن حيث الترددات فهو يعني الرينج ماله يكون أقل عن ترددات صوت المرأة. صوت المرأة تلاقينا واسع، يوصل احتواء، يوصل حب. أما إذا كانت تتكلم بسرعة بسرعة ممكن توصل توتر. وأكيد الحبال الصوتية عند الرجل غير عن المرأة، هي أطول وأسمك، عشان تي لما تهتز تكون أبطأ، فالتردد يكون أقل والصوت يكون أعمق.
0: صحيح.
1: بس هي دراسة أثبتوا أن المخ يفسر صوت المرأة أسرع من الرجل بنسبة 30%.
0: نعم.
1: عشان ذبذباتها المرتفعة هي توصل المشاعر أسرع من صوت الرجل، عشان شيء الدعايات بتحصل أغلبها دعايات شو سيدة.
0: نعم.
1: اللي يتكلمون الصوت.
0: صحيح.
1: لكن التعبير نفسه كتعبير هذا يعتمد على الثقافة، يعتمد على التربية أكثر من أنه ذكر وأنثى.
0: صحيح. والله مهما قوت الأحبال الصوتية أو ارتخت، أنا أشوف دائما دكتورة شذا أن نبرة الصوت لها عامل كبير جدا. يعني ممكن مشكلة كاملة خلاف في أسرة في عمل يحل فقط بنبرة الصوت، شو رأيك؟
1: فعلا معك 100%.
0: نعم. أيضا يعني حابة نوصل رسالة للأمهات للآباء أن حلو أن يكون سلوك أيضا الأب والأم في المنزل، وهذا اللي إحنا نسعى له دائما، إحنا نبني الأجيال بطريقة صحيحة للأطفال. يعني دائما الطفل أو الطفلة اللي تشوف مثلا الأم في البيت تصرخ أكيد مع الوقت تشوفين الطفل دائما صوته عالي، دائما يصرخ. فأهمية أيضا أن نزرع هذه الثقافة في أبنائنا من الصغر، أن خلي أن قصر صوتك، خلي صوتك مثلا هادئ، مثلا ما يحتاج هالموقف ان انت تصرخ. فكيف ممكن نزرع هذه الثقافه ايضا في ابنائنا من الصغر؟
1: شوفي الابناء يعني نفس الاسفنجه، يمتصون كل شيء، ودائما يعني اسهل طريقه ان احنا نكون قدوه لهم.
0: صحيح.
1: فنحن يكون عندنا القدره ان احنا نتحكم باصواتنا، نعرف متى يعلم متى يوطى. في فعلا نفس ما قلتي في مواقف كثيره ما تستحق كل هذا الصراخ وكل هذا التوتر، لأن الطفل إذا عاش في بيئة فيها توتر صوتي، أنا أتكلم صراخ وزعيق طول الوقت، الجهاز العصبي عنده يكون مستنفر طول الوقت، يعني شيء خايف مش عارف من وين بتيجي الضربة، لأن عنده الجهاز العصبي مستنفر.
0: نعم.
1: فمهم أن احنا بداية نتبع

0: تعجين تكون صارمة حازمة. فالصوت الصارم الحازم مو صوتي صارخ يزعج، يعني في فرق يعني شعره يمكن بينهم.
1: صحيح.
0: أنا ما أقول وطوا صوتكم خلاص تكونوا ناعمين وسوفت طول الوقت، لا،
1: لا أكيد
0: في وقت صح. أنا أكون حازم أكون صارم
1: حسب الموقف،
0: صوتي يمكن يكون أحد بالضبط بس ما يكون ما يوصل لدرجة الصراخ اللي يخوف الطفل ويستثير عنده الجهاز العصبي.
1: صحيح جميل. ممكن أحيانا كلمة واحدة بنفس المعنى بسبب النبرة يختلف معناها. معاي
0: ولا؟ الأسف والأسف اللي قلت لك إياها من ساعة.
1: صحيح صحيح. حتى كلمة مرحبا ممكن تدخل في مكالمة تقولها بابتسامة وتجي تكون لطيفة، لما تقولها بطريقة يعني فيها نوع مثلا من شوي النظرة أو معاها نظرة أو بطريقة شوي حدة، فاللي قدامي يفهم إني هذا ما له خلق اليوم.
0: صحيح.
1: نعم زين، شو نصيحتك أيضا في نهاية هذا الحوار دكتورة شذا عن أهمية اليوم الصوت وأهمية تعبيرنا عن مشاعرنا باستخدام أصواتنا في المواقف المختلفة في الحياة؟
0: والله بنصح الكل أنه يبدأ يراقب الصوت، يعني كل إنسان مهم أنه يبدأ يراقب صوته نفس ما يراقب كلماته. كلمات صح تجرح بس الصوت بعد يجرح. ننصحهم يتنفسون تنفسوا قبل تتكلمون، لأن النبرة تسبق المعنى دائما.
1: نعم.
0: ودربوا أنفسكم أن الصوت يكون وسيلة أن أنتم تعبرون، مش وسيلة دائما تدافعون عن أنفسكم أو تهاجمون.
1: صحيح.
0: الصوت هذا أداة من رب العالمين عشان نحن نوصل رسالة ونوصل شعور، فمهم نحن ندربه ونعرف كيف نستخدمه متى وليش ومتى نصمت. ترى الصمت جدا مهم.
1: صح.
0: كثر ما الصوت مهم الصمت بعد مهم لبناء العلاقات، لتحسين العلاقات، حتى لزيادة الثقة، لزيادة جودة الأفكار اللي تنطرح. فمهم أن نوازن بين متى نستخدم صوتنا ومتى نسمع.
1: جميل جميل. دكتورة شذا نورتيني اليوم، سعيدة جدا بالحوار وياك
0: والمعلومات
1: الجميلة.
0: دائما يعني دائما الحوار معاك يخلص بسرعة.
1: يعطيك العافية وكل الشكر لك ومزيد من النجاح والتألق والتوفيق دائما يا رب العالمين.
0: بإذن الله وياك إيمان وأسمعك دائما بخير
1: إن شاء الله يا رب. كانت معانا طبعا دكتورة شذا الغزالي الكاتبة والباحثة في علوم الصوت والتشافي، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، مع السلامة.
2: شخصيتك في كشتف سوالف على الفجيرة اف ام، مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.
3: فجيرة اف ام.
4: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
2: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
4: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
2: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
4: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
2: ونقاشات تهم العائلة،
4: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أف أم.
6: كل المطلوب منك،
7: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
8: تصبحني بعلق وبتمثلي بعلق.
9: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
10: اختياراتي مدمرة حياتي
9: وكل جديد بالفن والعالم،
11: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
9: وشي من كل شي.
12: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
9: ايه معنا رح بتغير مود،
13: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
9: وانت عم تسمع ماجازين
2: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
2: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون

0: عندك مدير لطيف.
1: أنا كنشرب قهوة وكنشد تليفون.
2: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
0: وبعدين نبلش الدوام.
3: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: 92.6 والهو شرقي. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثانية تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. نيابة عن رئيس الدولة، شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي. أهزاع بن زايد يطلع على مسجدات وخطط تطوير قطاعي الطاقة والمياه في منطقة العين. وزير المالية الإسرائيلي وآلاف المستوطنين يقتحمون مقاما دينيا في شمال الضفة. أستراليا تعتزم الانضمام للبعثة الفرنسية البريطانية في هرمز. الرئيس الروسي يعلن نجاح اختبار صاروخ باليستي مداه يتجاوز 35,000 كيلومتر. تحطم طائرة تدريب أمريكية ونجاة الطيارين. نور الكعبي تجري لقاءات رفيعة المستوى خلال زيارتها إلى أمريكا اللاتينية. مبادرة محمد بن زايد للماء تعلن عن الفرق المتأهلة إلى نصف نهائيات مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه. زايد للإسكان يبدأ تسليم المجموعة الأخيرة من مساكن حي السيوح 16 بالشارقة. اكتمال استعدادات لانطلاق بطولتي أبوظبي جراند سلام للجيجيتسو بمشاركة 75 دولة. الإمارات للدراجات بطل المرحلة الرابعة من سباق جيرو دي إيطاليا. 599 لاعبا ولاعبة يشاركون في بطولة الإمارات للمواي تاي الجمعة المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة اف ام.
3: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
4: أقسم بالله العظيم،
5: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
3: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
6: تارجت دستروي.
7: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
3: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
8: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
3: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
9: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
3: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
10: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بشده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، أعقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، ورحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، نتدو وياكم من الساعة الثانية وحتى الرابعة عصرا.
4: أكيد بتكون مجموعة من الأخبار الإيجابية في علوم البلاد ودراسات وإحصائيات، واليوم معكم حمود محمد
3: ونورة مبارك،
4: يرافقني عبد العال الحيدوكي ونس العقرباوي باختياراتهما المميزة، وأكيد بيكون وسائل التواصل ويانا بتكون على 655-5516 ورقم الواتساب 0922-315-15.
3: متواصل وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم ويانا.
4: يا هلا.

0: حياكم الله مستمعينا متابعينا. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة.
1: كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر بشأنها.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: حياكم الله مستمعينا متابعينا نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير الدولة في مراسم تنصيف فخامة يويري غاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. ونقل معالي تحياتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. وأكد معالي حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية أوغندا بما يخدم مصالح البلدين ويدعم تطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار. ومن جانبه حمل فخامة موسيفيني معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وتمنياته لدولة الإمارات وحكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.
2: كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي ويحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وتأتي مشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في مراسم التنصيب ضمن التزام دولة الإمارات بتعزيز شراكتها مع الدول الأفريقية الصديقة وترسيخ أطر التعاون معها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية والازدهار في قارة أفريقيا.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: شهدت أبوظبي أمس زخماً واسعاً مع انعقاد النسخة الثانية من قمة أبوظبي للبنية التحتية أديس 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، بمشاركة نخبة من صناع القرار وقادة التطوير العمراني والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا من مختلف دول العالم لبحث مستقبل المدن الذكية والمستدامة وآليات تطوير بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.
2: وركزت أيضا جلسات اليوم الأول على إعادة صياغة مفهوم البنية التحتية بوصفها محركا لجودة الحياة والتنمية الاقتصادية والاستدامة طويلة الأمد، إلى جانب استعراض أحدث الحلول المرتبطة بالتنقل الذكي والبنية التحتية الرقمية والمجتمعات المستقبلية، فيما عكست القمة المكان المتقدم التي رسختها أبوظبي عالميا في مجال التخطيط الحضاري وتطوير المشاريع الكبرى مدعومة بمحفظة مشاريع رأسمالية تتجاوز 209 مليار درهم تشمل أكثر من 500 مشروع في مختلف أنحاء الإمارة.
1: وتأتي القمة في توقيت يشهد تسارعا عالميا غير مسبوق في وتيرة التحولات الحضارية وسط توقعات بارتفاع عدد سكان المدينة بنحو 2.5 مليون أو مليار نسمة عفوا بحلول عام 2050، فيما تتطلب مشاريع البنية التحتية حول العالم استثمارات تقدر ب 106 تريليونات دولار حتى عام 2040، ما يعزز الحاجة إلى تبني رؤى عمرانية متقدمة قادرة على رفع كفاءة الموارد واستباق متطلبات المستقبل.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: شارك مجلس شباب الدائرة المالية بحكومة الفجيرة بورشة عمل متخصصة حول فن صناعة التلي، وذلك بالتعاون مع دائرة السياحة والآثار ومركز شباب الفجيرة مربح. وشارك في الورشة عدد من موظفي الدائرة، حيث شملت تدريبات عملية مكثفة هدفت لتعريف المشاركين بجماليات حرفة التلي العريقة، وسط أجواء تفاعلية ساهمت في تعميق قيم التواصل والاعتزاز بالموروث الشعبي الإماراتي. كما سلطت الورشة الضوء حول الحرف اليدوية التقليدية التي تعد جزءا أصيلا من الهوية الوطنية.

0: عندنا مركز الفجيرة لإحصاء ارتفاع عدد سكان الإمارة إلى 328.495 نسمة حتى منتصف العام الماضي، بعد أن بلغ العام قبل الماضي 314.829 ألف نسمة، فيما كشف المركز حسب تقديرات عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 32.65 مليار درهم العام الماضي مقارنة ب 29.130 مليار العام قبل الماضي. وأشار الدكتور إبراهيم سعد مدير المركز للنجاح إصدار العدد 29 من الكتاب الإحصائي السنوي 2025 الذي اشتمل على 15 بابا تضمنت السكان الإحصاءات الحيوية التشييد والبناء والعمالة والتعليم والثقافة والإحصاءات الاجتماعية والصحة والفضاء وكذلك الإحصاءات الأمنية والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والطاقة والتجارة والنقل والاتصالات والسياحة والإحصاءات المالية والاقتصادية والأرقام القياسية لأسعار المستهلك وباب البيئة كذلك. وبين أن عدد السكان الإمارة بلغ منتصف العام الماضي 328.495 نسمة، منهم 121.538 في مدينة الفجيرة، وأيضا 113.920 في ريفها، و 52.413 في مدينة دبا، و 40.606 في ريف دبا، فيما بلغ عدد الذكور 214.313 والإناث 114.182.
1: وبلغ أيضا عدد المواليد 1490 مولودا خلال 6 أشهر، منهم 787 ذكر و 7.3 أناث، فيما بلغ إجمالي الوفيات 155 حالة، منهم 111 من الذكور و44 من الأناث، بينما بلغ عدد حالات الزواج العام الماضي 833 حالة بجانب 116 حالة طلاق.
0: وأيضا كذلك أشار المركز إلى أن جملة العاملين بالدوائر الاتحادية والمحلية منهم مثل ما ذكر 6882 إماراتيا و 9625 وافدا، فيما بلغت جملة تصاريح البناء التي أصدرتها البلدية 2806، منها 2126 من بلدية الفجيرة و 680 من بلدية دبا الفجيرة. إذن هذا كان ملخص للإحصاء أو لطبعا يعني ما أعلن عنه مركز الإحصاء، مركز الفجيرة للإحصاء حول ارتفاع عدد السكان، وأيضا كذلك الإحصاءات الإجمالية في الإمارة.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الثالثة، اهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، نيابة عن رئيس الدولة حفظه الله، شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. عبد الله بن زايد يشيد بكفاءة الأمن الكويتي في إحباط المخطط الإرهابي للحرس الثوري. زايد للإسكان يبدأ بتسليم المجموعة الأخيرة من مساكن حي السيوح 16 بالشارقة. الإمارات تتحرى هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل. إقليميا ودوليا، 8 قتلى بسلسلة غارات إسرائيلية على بلدات وطرق بجنوب لبنان. سموتريتش وألاف المستوطنين يقتحمون مقاما دينيا شمال الضفة. ترامب يؤكد الأمر يعود لستارمر في مسألة تقديم استقالته. في الاقتصاد، ميشيل لونغيني رئيسا تنفيذيا لبنك الإمارات للاستثمار. الإمارات دبي الوطني يدعم مبادرة زود لتمكين الشباب في أسبوع المال العالمي. ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران يهدد بخفض المزيد من الرحلات الجوية. اعتماد أوروبا على الغاز الأمريكي يتجه إلى الارتفاع. في الرياضة، 20 فارسا وفارسة يمثلون الإمارات في سباق رويال وانتسر للقدرة. صيف أبو ظبي الرياضي يعود بنسخة موسعة في 2026. نهاية حزينة للدراويش الإسماعيلي، يهبط إلى الدرجة الثانية بعد 70 عاما. والترجي يقيل مدربه بعد 3 أشهر من تعيينه. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: وذلك خلال زيارته الرسمية للعاصمة دمشق على رأس وفد إماراتي يضم كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزير الدولة ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ومحمد العبار مؤسس شركتي إعمار العقارية وإيجل هيلز بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي مجموعة من الشركات الإماراتية.
1: ونقل زيودي تحيات صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامة الرئيس السوري وتمنياتهم للجمهورية السورية الشقيقة وشعبها بالمزيد من الرخاء والازدهار.
0: ومن جانبه حمل فخامة رئيس الشرع معالي الزيودي تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات وحكومتها وشعبها بمزيد من التطور والنمو والرخاء مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين وقيادتهما وشعبيهما والحرص المشترك على دفع جهود التنمية المستدامة لتحقيق مزيد من التقدم والتطور والازدهار.
1: وبحث الجانبان بحضور كل من معالي نورة الكعبي ومعالي عمر الدرعي ومحمد العبار وحمد راشد الحبسي سفير دولة الإمارات لدى سوريا سبل مواصلة التعاون البناء بين الدولتين الشقيقتين في المجالات التجارية والاستثمارية. وخلال اللقاء جدد معالي الزيودي دعم دولة الإمارات لجهود التعافي الاقتصادي في سوريا في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء شراكة اقتصادية واعدة مع سوريا. ضم الوفد المرافق لمعالي الزيودي أكثر من 140 مشاركا من كبار المسؤولين وقيادات القطاع الخاص ورؤساء الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والزراعة والنقل.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: فازت الطالبة تالا حكمة مصطفى من مدرسة الأهلية الخيرية في الشارقة بالمركز الأول بمسابقة مبدعون في الإعلام في موسمها العاشر، وحصلت على منحة دراسية لمدة 4 سنوات في كلية محمد براشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي.
2: وأعلن ذلك أمس خلال حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة في الحرم الجامعي بحضور الدكتور كاي لونغ رئيس الجامعة، ودكتور أسعد فرح رئيس الهيئة الأكاديمية، وخالد الشحي مدير إدارة شؤون الكوادر المدرسية ممثلا لوزارة التربية والتعليم، ووسيم ضبعان ممثل لشركة جوفيال راعية المسابقة.
1: وأكد الدكتور لونغ أن الاحتفال يقام للعام العاشر على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وكان عنوان مسابقة ما هو أثر وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع، وذلك بمناسبة عام الأسرة. وأضاف أن المسابقة موجهة لطلبة الثانوية العامة باللغتين العربية والإنجليزية.
2: وهنأ رئيس الجامعة الفائزين وتمنى لهم مستقبلا مشرقا، ووجه الشكر لكل من قدم الدعم. وألقت صوفي بطرس المدير التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإعلام رئيسة لجنة التحكيم كلمة هنأت فيها الطلبة الفائزين، وذكرت أن عدد المدارس المشاركة هذا العام هو 32 مدرسة، وبلغ عدد المشاركين 140 طالبا وطالبة، وتم اختيار الفائزة الأولى بإجماع أعضاء لجنة التحكيم، كما تم اختيار 3 فائزين ومنحهم جائزة لجنة التحكيم، واختيار 7 مشاركين ومنحهم الجائزة التشجيعية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة FM.
3: كل المطلوب منك،
4: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني،
7: اختياراتي مدمرة حياتي،
6: وكل جديد بالفن.

0: والعالم
1: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
0: وشي من كل شي.
2: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود.
3: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: ماجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة.
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف. يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: لهني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
2: كنت وياكم أنا حمود محمد
1: ونورة مبارك.
2: رافقنا عبد العال الحيدوكي باختيارات المميزة. أوقات سعيدة منها لكم مع إذاعة الفجيرة أف أم.
1: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامة.
2: إلى اللقاء.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم من جديد. البداية من أهم وأبرز العناوين. نيابة عن رئيس الدولة حفظه الله، إشخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي. وزير المالية الإسرائيلي وآلاف المستوطنين يقتحمون مقاما دينيا شمال الضفة.
0: الأخبار المحلية،
1: أهلا بحضراتكم. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ إشخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامته وتهنئتهم له بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على مواصلة تعزيز علاقاتها مع جمهورية أوغندا بما يحقق مصالح البلدين ويدعم تطلعات شعبيهما الصديقين نحو المزيد من التنمية والازدهار.

0: جانبه حمل فخامة موسيفين معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء، كما أعرب عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. جرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. تم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشددا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وأشاد سموه بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية الكويتية ونجاحها في كشف هذا المخطط الإرهابي الآثم، مؤكدا دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه دولة الكويت من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وصون مكتسباتها الوطنية. كما بحث سموه ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات وإرساء الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن آلاف المستوطنين اقتحموا فجر اليوم الأربعاء مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا عن المصادر قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل، وأشارت إلى أن أكثر من 5000 مستعمر اقتحموا مقام يوسف، بينهم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسل إل سموتريتش وأعضاء في الكنيسة الإسرائيلي، وسط إغلاق لعدد من الحواجز المحيطة بالمدينة. رئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرا من قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية سيرجي كاراكايف تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ سارمات. والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرجي كاراكايف للاطلاع على التقرير الخاص باختبار منظومة صواريخ سارمات. واطلع الرئيس الروسي على تقرير كاراكايف حول نجاح اختبار منظومة صواريخ سارمات عبر تقنية الفيديو. تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأمريكي غربي ولاية ألاباما، وتمكن الطيران من النجاة بأمان. وأفاد مسؤولون بالجيش الأمريكي في بيان أن الطائرة من طراز T-38 تالون 2 من قاعدة سلاح الجو في ميسيسيبي تعرضت للحادث ظهر الثلاثاء، ولم تتسنى معرفة سبب الحادث حتى الآن، وسيجري مجلس تحقيق السلامة تحقيقا بشأنه.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: نظرة على أخبار الاقتصاد مستمعينا، عقدت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة خلال جولة في أمريكا اللاتينية سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة الإمارات و

شركائها الدوليين الرئيسيين. شملت لقاءات معالي نور الكعبي مع قادة ومسؤولين من أمريكا اللاتينية، كلا من فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وفخامة نصر عصفورة رئيس جمهورية هندوراس، ومعالي ميريا أغويرو وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية هندوراس، ومعالي فرانسيسكو بيريز ماكينا وزير خارجية جمهورية تشيلي، ومعالي كارلوس راميرو مارتينيز وزير خارجية جمهورية غواتيمالا. تأتي هذه اللقاءات في إطار التواصل والتنسيق من جانب دولة الإمارات مع الشركاء في أمريكا اللاتينية وخارجها. وقد أكدت معاليها خلالها على التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام والازدهار المشترك ويحقق المصالح المتبادلة للدول والشعوب. وسلطت معاليها خلال محادثاتها الضوء على ريادة النموذج الاقتصادي لدولة الإمارات، مشيرة إلى النمو المتسارع الذي يشهده في القطاعات غير النفطية، ومؤكدة مكانة الدولة كمركز عالمي موثوق للتجارة والاستثمار. وفي هذا السياق جددت معاليها التأكيد على التزام دولة الإمارات بالعمل مع شركائها في أمريكا الجنوبية لتعزيز الاستقرار ودعم النمو الاقتصادي المستدام، والمساهمة في صياغة استجابات جماعية لتعزيز الأولويات العالمية المشتركة. كما تناولت محادثات معالي الكعبي التطورات الأقليمية وتداعياتها الخطرة على الاقتصاد العالمي، مشددة على أن حرية الملاحة البحرية في المضائق الدولية حق مكفول وفق

0: 38 كيلومترا، فيما انتزع زميله السويسري يان كريستن القميص الأبيض المخصص لأفضل دراج شاب، وجاء فوز نارفيز عقب نهاية قوية بعدما بادر كريستن بشن هجوم متأخر خلال آخر كيلومترين من المرحلة، ما أجبر أبرز المنافسين على مطاردته وفتح الطريق أمام زميله الإكوادوري للانطلاق نحو الفوز.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحو بوجه عام مستمعينا، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10 إلى 25، تصل إلى 35 كيلومترا. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجات الحرارة في الفجيرة 36 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 40%. في دبا أيضا 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 33%. وأيضا في مساف 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 20%. نهاية نشرتنا، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تابد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول. كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: كل المطلوب منك
8: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
9: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
10: مش بس الأفلام والسينما كمان بخليك up to date مع الأغاني
11: اختياراتي مدمرة حياتي
10: وكل جديد بالفن والعالم.
12: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
10: وشي من كل شي.
13: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
10: ايه معنا رح بتغير مود.
14: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
10: وانت عم تسمع ماجازين
15: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة أفهم.
3: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
4: سيرة حاكم،
3: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
4: سيرة حاكم،
3: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
4: سيرة حاكم
1: على الفجيرة FM.
5: كل المطلوب منك،
6: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
7: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
8: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
9: اختياراتي مدمرة حياتي،
8: وكل جديد بالفن والعالم،
10: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
8: وشي من كل شي.
11: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
8: ايه معنا رح بتغير مود،
12: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
8: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: آخر أخبار الملاعب.
8: تغطيات ولقاءات حصرية.
7: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية.
8: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
7: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
9: وراء كل أغنية حكاية.
10: نحكي لك أجمل حكاية.
9: تروي كلمة ولحنا وشجنا. تحكي قصتهم.
11: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت.
9: وتعزف على أوتار القلب.
10: عيون القلب
9: تذهب بنا إليهم.
12: أقول لك يا أستاذ نزار أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي.
9: وتزيدنا حنينا.
10: يا حنينة يا حنينة يا
13: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: المستمعون الافاضل، طابت اوقاتكم من جديد، هذا موجز تمام السادسة مساء. في موجزنا محليا، نيابة عن رئيس الدولة حفظه الله شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. عبد الله بن زايد يشيد بكفاءة الأمن الكويتي في إحباط المخطط الإرهابي للحرس الثوري. زايد للإسكان يبدأ بتسليم المجموعة الأخيرة من مساكن حي السيوح 16 بالشارقة. الإمارات تتحرى هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد المقبل. إقليميا ودوليا، 8 قتلى بسلسلة غارات إسرائيلية على بلدات وطرق بجنوب لبنان. سموتريتش وآلاف المستوطنين.

0: يعود لستورمر في مسألة تقديم استقالته. في الاقتصاد، الإمارات دبي الوطني يدعم مبادرة زود لتمكين الشباب في أسبوع المال العالمي. ارتفاع أسعار الوقود وتذاكر الطيران يهدد بخفض المزيد من الرحلات الجوية. اعتماد أوروبا على الغاز الأمريكي يتجه إلى الارتفاع. في الرياضة، 20 فارساً وفارسة يمثلون الإمارات في سباق رايال وينتر للقدرة. صيف أبو ظبي الرياضي يعود بنسخة موسعة في 2026. والترجي يقيل مدربه بعد 3 أشهر من تعيينه. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا الأخبارية المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم ممعنة.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن ايدن
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: ماجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة FM.
8: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
7: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: نشرة السابعة مساء، أهلا بحضراتكم. البداية من أبرز العناوين. نيابة عن رئيس الدولة شخبوط بن نهيان يشارك في مراسم تنصيب رئيس أوغندا. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي. ووزير المالية الإسرائيلي وألاف المستوطنين يقتحمون مقاما دينيا شمال الضفة.
0: الأخبار المحلية.
1: حياكم الله. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة في مراسم تنصيب فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، والتي أقيمت في العاصمة كامبالا. ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامته، وتهنئتهم له بهذه المناسبة وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. جرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيق، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي القوات المسلحة الكويتية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية، مشددا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي.
0: الأخبار الدولية.
1: أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن آلاف المستوطنين اقتحموا فجر اليوم مقام يوسف شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا عن المصادر قولها إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وانتشرت في عدة مناطق واعتلت أسطح المنازل. تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرا من قائد القوات الصاروخية الاستراتيجية سيرجي كاراكايف تحدث فيه عن اختبار منظومة صواريخ ستارمات. والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقائد قوات الصواريخ الاستراتيجية سيرجي كاراكايف للاطلاع على التقرير الخاص باختبار منظومة صواريخ سارمات. واطلع الرئيس الروسي على تقرير كاراكايف حول نجاح اختبار منظومة صواريخ ستارمات عبر تقنيات الفيديو. تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الأمريكي غربي ولاية ألاباما وتمكن الطيران من النجاة بأمان. وأفاد مسؤولون بالجيش الأمريكي في بيان أن الطائرة من طراز T-38 تالون 2 من قاعدة سلاح الجو في ميسيسيبي تعرضت للحادث ظهر الثلاثاء ولم تتسنى معرفة سبب الحادث حتى الآن، ويجري مجلس تحقيق السلامة تحقيقا بشأنه.
0: الأخبار الاقتصادية.
1: عقدت معالي نور الكعبي وزيرة دولة خلال جولة في أمريكا اللاتينية سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين الحكوميين، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة الإمارات وشركائها الدوليين الرئيسيين. شملت لقاءات مع

0: علي نور الكعبي مع قادة ومسؤولين من أمريكا اللاتينية، كلا من فخامة لويس أبينادر رئيس جمهورية الدومينيكا، وفخامة نصر عصفورة رئيس جمهورية هندوراس، ومعالي ميريا أوغيورا وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية هندوراس، ومعالي فرانسيسكو بيريز ماكينا وزير خارجية جمهورية تشيلي، ومعالي كارلوس راميرو مارتينيز وزير خارجية جمهورية غواتيمالا. تأتي هذه اللقاءات في إطار التواصل والتنسيق من جانب دولة الإمارات مع الشركاء في أمريكا اللاتينية وخارجها، وقد أكدت معاليها خلالها على التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات ذات الأولوية. أعلنت مبادرة محمد بن زايد للماء ومؤسسة إكس برايز اليوم عن تأهل 37 فريقا إلى نصف نهائيات مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة المسابقة وتعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتسريع وتيرة تطوير التقنيات الرائدة التي تسهم في مواجهة تحدي ندرة المياه على مستوى العالم. وتم إطلاق المسابقة خلال شهر مارس 2024 بالشراكة مع مؤسسة إكس برايز، وهي مسابقة عالمية تمتد على مدى 5 سنوات وتقدم جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 119 مليون دولار بمساهمة بلغت 150 مليون دولار مقدمة من مبادرة محمد بن زايد للماء كأول مشروع ضمن المبادرة.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، تنطلق مساء غد الخميس إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، والتي تستضيفها صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، وتقام منافساتها بعد غد الجمعة، وتستمر 3 أيام بمشاركة 2338 لاعبا ولاعبة من 75 دولة حول العالم، من بينهم 200 لاعب ولاعبة من حاملي الحزام الأسود في واحدة من أقوى محطات الموسم على الساحة الدولية.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس مستمعينا صحو إلى غائم جزئيا، أرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط أحيانا، حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 9.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
9: من مدينة الشرق والنور، مساء النور. الأربعاء 13 مايو، تحياتي لك للأصدقاء، يسعد لي مساكن وأوقاتكن. مجازين حلقة جديدة، بحس يوم الأربعاء بس يقطع إنه خلص الأسبوع. مين معي؟ الأربعاء المتربع في منتصف الأسبوع، نحن بنهايته تقريبا اليوم. هيك عم سهل الوقت عليكم هالمرة، هالأسبوع قطع شوي أسرع يعني. كيفكن اليوم؟ شو الأخبار؟ ايه في عالم بكرة بيبتدي عند الويك اند اصلا، وفي عالم مثلنا ليوم الجمعة. مساء الخيرات لأصدقائي جميعا، تحياتي للكل على 0922231515 على الواتساب، فيكن تشاركوني على تيك توك لايف ايضا. يا مرحبا بكل الأصدقاء، والبداية رح تكون اليوم مع الصبر. طيب اليوم البداية هيك مع سلطان الطرب الحقيقة. انتو شوفوا الميوزك، شوفوا الانترو لهيدي الأغنية قد ايه هو حلو. مثل ما بقلكن دايما، الألحان اللي بتنعمل للوسوف ما بتنعمل عن جد لحدا تاني. أنا أنس معكم بهالمشوار، يسعد المساء.

بلا ما يضحوا علشانك. عمو الخير وكب البحر. مساء الخير والسعادة والفل والفرح والطاقة الإيجابية. مساء الأنس. شكرا شكرا شكرا شكرا يا سائر. محمد، لينا، حاتم، حليمة، يا حليمة، يا مساء الخيرات والبهجة والسعادة.

ألف تحياتي، يسعد هالمساء راغب، بيسعد لي مساءك. مساء الخير لمحمد، مساء الخير لأصدقائي، لكل اللي انضموا لنا الحقيقة بهاللحظات. يسعد أوقاتكم جميعا. قيس يسعد لي مساك، تحياتي لألك. إذا طارق كمان، محمد صابر يسعد هالمساء، تاج مساء الخير لتاج كمان.

حد الجرح. طيب نهاركم سعيد جميعا ومسويتكم أحلى. تحياتي لكل الأصدقاء، لكل من عم يسمعنا. أحمد من المملكة العربية السعودية، سعد لي مسائك، تحياتي لألك، لكل الأصدقاء وكل المتابعين على 0922-3155. منتواصل سوا أنا وياكم عبر الواتساب. اليوم غلاف المجازين مع النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز. رح نحكي عن حفل قادم لوائل كفوري في العاصمة أبوظبي، أيضا لمجد المهندس عنده حفل في دبي، أنغام في الرياض، ودويتو قادم لفضل شاكر مع مين أو الكن. سلامات لإليسا، ورح نحكي بالدراما عن أعمال قادمة و أيضا تفاصيل سينمائية الوقت حسب الوقت اليوم. بكل الأحوال كل الأخبار فنية كالعادة، ومنخليكم أبديتد دائما مع أخبار الفن. لا إيفا يسعد لي مساكي، تحياتي لألك. إذن للجميع وكل مين عم يسمع وإن ما كنتوا اليوم بالإمارات، درب السلامة لكل الأصدقاء، وتمنيتي لألكم تستمتعوا معنا بهالفترة المباشرة على الهواء وبهالمساحة اللي بلتقى فيها أنا وياكم دائما. بجرب هيك خفف عنكم بنهاية النهار أخبار لايت خفيفة وكلها فنية، ونسمعكم أغاني حلوين نشطكم شوي، خصوصي هلأ اللي راجعين بالطريق وعالقانين بزحمة الطريق. إذن مساء ومساء للجميع. نبيل شعيل طبعا غير بناء على طلب ثائر، إهداء لألك يا ثائر، طلبت للأغنية تكرم عينك. ومتابعين أيمن مساء الخير، خالد مساء الخير، تحياتي للكل. نبيل مساء الخير.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف المجازين مع نجم المصرية ياسمين عبد العزيز. ياسمين اللي شوقت الجمهور لفيلم السينمائي الجديد خلي بالك على نفسك. هيدا الفيلم بيجمع مع أحمد السقا ومقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائي. إذن فيديوهات طريفة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت فيها ياسمين عبد العزيز وهي تتحدث عن شخصيتها بالفيلم بعد ما سأل أحد المراسلين عن طبيعة الدور لتقله أنا شخصية شرسة. بيرد عليها هو عم يمزح بيقول لك العادة يعني لتقله أيوة أنا شرسة. هي قريبة على القلب صراحة ياسمين عبد العزيز. إذن تمنياتنا لها بالتوفيق مع السقة بخلي بالك على نفسك، وطبعا بانتظار الفيلم، وطبعا نخبة من النجوم يعني رح تكون لبلبة من ضمنهم محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، العمل من تأليف شريف الليسي والإخراج لمعتز التوني.

تحياتي للأصدقاء. لينا بتقلي ياسمين عسل، إيفا بتجنن ياسمين، طبعا محبينها كتار يعني. ياسمين عبد العزيز هيدي، وعلى مدى سنوات الحقيقة هي نجمة شباك تذاكر، والأهم أنه هي اشتقنا لها بالسينما. بصراحة أنا بحبها بالسينما أكثر من الدراما بكل الأحوال. إذن متابعين أنا وياكم إلى الهضبة عمرو دياب والريميكس الأكثر شهرة بابا.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

الغفور يسعد هالمساء. مساء الخير للمسافر كمان، تحياتي لألك، للينا ولأنمار، لأصدقائي جميعا، مساء الخير.

0: 0922-3515 لا نتواصل سوا.
1: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين كالندر.
0: بالكالندر يستعد النجم اللبناني وائل كفوري، يستعد لأحياء حفل غنائي يوم 13 يونيو المقبل في العاصمة أبوظبي. إذن حفلته في أبوظبي 13 يونيو المقبل. كل التوفيق لوائل، على الأكيد رح سمعكم أغنية كتير حلوة. مختار تحياتي، يسعد هالمساء. إذن تحياتنا للأصدقاء جميعا متابعين، وإلى أي أغنية؟ إلى أوعى تخاف. قديش حلوة هالأغنية، كلها حكم أصلا. ما تحكم على شي ما جربته، ولا تعطي رأيك بشي ما جربته.

واحدة من طرق علاج المخاوف انك تتحداها عن جد وتقول يعني شو اخر شيء. دائما لتخلص من قصة بتخوفك لازم تتحداها عن جد.

متابعين سوا مشوارنا ودائما عبر الفجيرة أفقام عبر موجتنا 92.6 ومنتواصل سوا عبر الواتساب على الرقم 09-223-1515. من كافي بالكالندر وضمن برنامج فعاليات العيد في دبي، البرنس مجد المهندس بيلتقي الجمهور بأمسي، رح تكون غير شكل إن شاء الله على مسرح كوكاكولا أرينا بدبي ب 29 مايو. إذن حفلة مجد بدبي 29 مايو. رح نسمع البرنس كمان، ما بعرف شو هالصدفة اليوم. أغنية كلها حكم، كمان كلها حكم. خد شور عاقل. من أجمل أغاني الأغنية. اسمعوا اسمعوا.

لفة بالعلم هدهد سليمان عادل يسعد هالمسا تحسين مسا الخيرات احلى مسا للأصدقاء ولكل من عم بسوق هلأ بطريقه توصل بخير وسلامة.

يسعد هالمساء لكل مين عم يسمعنا بهاللحظات ولكل مين متابعنا. اذا ما زلنا بالكالندر، انغام يعني عندها حفله بالعيد. الحفله رح تكون بالعاصمه السعوديه الرياض. حفلتها رح تكون 30 مايو على مسرح محمد عبدو أرينا. كل التوفيق لأنغام. إذن حفلتها 30 مايو. ما زلنا متابعين هالمشوار، يسعد مساكن. سينا يسعد هالمسا، تحياتي لينا كمان، مساء الخير. يسرى مساء الخير. إبراهيم يسعد لي أوقاتك. نوارة كمان مساء الخيرات. إذن أحلى مساء للجميع وإلى أنغام. كمان الأغنية كتير حلوة، يا ريتك فهمني، من أجمل أغانيها الصراحة اللي غنتها، فيها هيك حالة خاصة جدا الحقيقة الأغنية. كم مرة قلت لحدا يا ريتك فهمني، لأنه على طول بفهمكن غلط.

بنت الإمارات مرحبا مليون ولا يسدن. نايف شكرا لك يسعد هالمساء. بسام أهلا وسهلا. تحياتي للجميع. يا ريتك فهمني من أجمل ما غنت أنغام.

ندفع سنين تانين وأحبك في العلن. بنت الإمارات بتقلي هالأغنية تجيب لي القشعريرة قد ما هي حلوة، من أجمل ما غنت أنغام كلماتها.

ريتك فهمني لأنغام ومتابعة أنا وياكم مشوارنا. عبد الرحمن تحياتي لألك. محمد يستعد هالمساء. إحساسها طبعا إحساس عالي. يعني كنا عم نحكي الفترة الماضية إنه شيرين عبد الوهاب عندها دويتو مع حمائي. مع مين كمان بتتوقعوا رح يكون في دويتو لشيرين عبد الوهاب؟ شاركوني 0922315515 عبر الواتساب منتشارك. وعلى سيرة مرحبا مليون، تعالوا نسمع مرحبا مليون، شو رأيكم؟ يلا كتير حلوة الأغنية ليارا، جديدة.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. كواليس.
1: ما هي كواليس اختيار الفنان شيرين عبد الوهاب لدويتو جديد؟ هلا في مين قال لي انه المهم ما يكون مع طليقها؟ لا خلص حسام، باي باي. إذا من بعد الحضن

وتباعاً تباعاً أغانيها الجديدة في دوتو منتظر بينه وبين فضل شاكر. المصدر بيقول إنه الأغنية جرى الانتهاء من كتابتها وتلحينها بالكامل وصارت جاهزة للتسجيل. ناطر الأغنية يحط فضل شاكر وشيرين عبد الوهاب صوت عليا. كل التوفيق لألون. متخيلين شيرين وفضل شاكر سوا؟ يعني أحلى دوتو الصراحة. بحسن هني نسخة تانية من بعض. كيفك عفرائي؟ يا مرحبا الممثل محمد. أهلا وسهلا يا محمد. كتير حلوين. اسمعوا

0: قال لها كيفك عفراقي؟ قالت له هو انت امتى رحت؟ يا علي اهلا يا ايمن، تحياتي تاج، تحياتي. ضايعه بتقلي تاج ضايعه كيفني انا؟ الرد قوي الصراحه يا سائر، قوي جدا. تحياتي للكل، سعد مساكم.
1: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM.

قالوا لي شو حلوة هالأغنية لعايدة. عم قل لهم كل أغاني عايدة حلوة. عنده صوت ما بيشبه إلا حاله. مختلف مميز عميق بمكان آخر الصراحة.

اللي بيقول لي صوته كله احساس ما بيشبه حدا. صوت الامارات عيضل من هالي. سائر بيقول الامارات كل شي فيها مميز. الامارات شمس على وجه الارض. عليا يا عليا بدها تسمع راشد الماجد نصي الاجمل. بعد الاذان ان شاء الله بعد فتره الاذان تكرم عينك رح سمعك الاغنيه. تحياتي للجميع، مساء الخير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

101.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

92.6 والهو شرقي. الفجيرة FM والهو شرقي.

نصي الأجمل إهداء لأحلى عليا بالدنيا. يا عليا يا عليا، تحياتي لألك، يسعد لي مسائك.

الجزائر بيقول لي كلمات الأغاني الخليجية ما بيوازيها شيء. الحقيقة معك حق. أنا دايما بقول لهم الشعر النبطي، كلمات الأغاني الخليجية متعوبة عليها، حلوة حلوة حلوة.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجمنا بماجازين السوبر ستار رغم علامة. أعلنت شركة ميوزك نيشن الجهة الرائد الحقيقة في إدارة الحقوق الموسيقية عن إبرام شراكة استراتيجية مع سوبر ستار راغب علامة. إذن الشركة رح تتولى حصرياً إدارة الحقوق الأداء العلني، الحقوق الميكانيكية، سائر الحقوق المرتبطة بأعمال راغب الموسيقية، كل التسجيلات الصوتية والأداء الفني، وذلك على الصعيد العالمي. إذن حماية للإرث الموسيقي لسوبر ستار راغب علامي، خلاص رح تستلمها شركة ميوزك نيشن. أرشيف الصراحة سوبر ستار راغب علامي من قبل من قبل التسعينات، أي تسعينات، من السبعينات، فأرشيف كتير حلو عنده راغب، وخصوصي أنا بحب كتير أغاني البدايات لقله، الأغاني اللي غناها هيك بفترة التسعينيات كتير كتير حلوة الصراحة. شو بدي سمعكن على راغب؟ شو حابين تسمعوا؟ تعالوا نسمع له أغنية هيك. شو رأيكم نسمع من أغانيه القديمة لراغب؟ أنا فتحة مجموعة أغاني، بس أنه عم أقول شو بدي سمعكن، محتارة اليوم شو بدي سمعكن. تعالوا نسمع هيدي الأغنية كتير حلوة لراغب. يلا. وعلى قد الحب اللي في قلبي، ولا حدش هيحبك قدي، ولا قد حنيني وأشواقي، ما رجعتكن كتير كتير لبعيد، بس مرة برجعكن إلي بالعادة يعني. ولا قد الحب اللي في قلبي، هيدي اسم الأغنية.

ولا زي وفائي حتلاقي. أحلى مساء للجميع. بنت الإمارات بتقلي ممكن أطلب فضل شاكر بياع القلوب.

عم تقلي بس يعمل فضل شاكر حفلة بالإمارات أنا وأنتي أول الناس رح نكون إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يا رب. إذن متابعين سوا مشوارنا، تحياتي للجميع وإلى النجم يوسف الشريف. دائما بنحكى عن يوسف الشريف إنه له متطلبات خاصة بالسات، ودائما له هيك حالة خاصة بكل أعمال. بلقاء له مع الدكتور الإعلامي عمرو الليثي حكي إنه هو ما بيتدخل أبدا بعمل المخرج، وبيأكد إنه علاقته مع المخرجين جيدة جدا، وإنه هو ملتزم بدوره فقط داخل العمل، ما بيتدخل أبدا حسب ما دايما هيك معروف عنه يعني. وما بيعرف مين الأعلى أجرا، وبيقول إنه المشكلة الحقيقية تكمن في المقارنة المستمرة والسعي لأنه يكون في حدا هو دائما الأفضل. هلأ هي موجودة بكل المهن الصراحة. وبيقول إنه هو منه شخص منعزل مثل ما هو معروف عنه، لكن هو بيحب يقعد ببيته ويحضر أعماله ويحضر مباريات كرة قدم وخلص، وحريص يتواجد في المناسبات المهمة جدا، وما عنده مشكلة يشارك البطولة مع نجم أو أكثر بالعمل. يعني نفى كل القصص والإشاعات اللي بتطلع عنه، بس قال إنه هو ما بيحب ينحط بطل تاني على أفيش العمل. هلأ معه حق، هو بطل أول، هيدا حقه بصراحة، صح ولا لا؟ أما هلأ بيع القلوب بناء على طلب بنت الإمارات. تاج مرحبا، في عندي أكتر من تاج ما شاء الله، عم يقولوا لي مريح راس ويوسف الشريف. هلأ هيك المفروض يعني. الله يبعدكم عن بياعين القلوب. 0922315515 لنتشارك سوا مشوارنا.

أنا لساعة 9 معكم على الهواء. تحياتي للجميع ويسعد هالمساء. بيسعدني إني كون عم ونسكن بطريقكم بصراحة.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. دراما ماجازين.
1: بالدراما تعود الفنانة فاطمة البنوي إلى الشاشة الصغيرة من بعد غياب 5 سنوات. إذن الدراما السعودية تشهد عودة فاطمة البنوي من خلال عمل بعنوان حفرة جهنم. عمل عم يعرض حاليا على المنصات الرقمية، والعودة تأتي بعد انقطاع استمر 5 سنوات. إذن تجربة جديدة بعوالم الغموض والجريمة، والمسلسل بتدور أحداثه داخل حي شعبي بيشهد جريمة قتل، وبتتحول لنقطة انطلاق لكشف شبكة معقدة من العصابات الخارجة عن القانون. إذن عمل بوليسي مع قضايا اجتماعية، والبطولة لعدد من الفنانين السعوديين إلى جانب فاطمة البنوي، خالد يسلم، خيرية أبو لبن، مؤيد الثقفي، قصي خضر، وأيضا العمل من كتابة عائشة الهزلي. والعمل من إخراج أحمد أكسار.

تمنيتنا بالتوفيق لألون. أنا بحب الأعمال اللي لها علاقة بالجريمة، غموض وجريمة وقصص هيك، صح ولا لا؟ تعطيكم هيك شوية حماس وغموض، شدكم أكتر. تحياتي للكل، عزة يا عزة، يسعد لي مساكي يا عزة. سيلفر ميرسي لك، شكرا. أما هلأ علو الصوت مع حسين الجسمي، أغنية كتير حلوة، التاج.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
8: وفقرة طبيب العائلة، والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وأحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة.
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
9: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
8: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
9: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
10: فجيرة FM.
11: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. ختامها مسك.
12: الوقت معكم دائما بيخلص بسرعة أصدقائنا. شكرا لكل الأصدقاء اللي شاركوني اليوم هالمشوار.

تحياتي للكل وشكرا للمشاركات. منلتقى بكرا الله رادع 7:15 مساء بتوقيت الإمارات. مسك الختام اليوم من الروائع الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. النسيم هي مسك ختامنا لليوم. شكرا للأصدقاء. كنت أنا أنس معكم دائما بكل الحب أعددا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة FM. إلى الملتقى.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: ماجندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
9: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من الساعة 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
8: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
5: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
5: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
5: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة،
5: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من 2 للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.

والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: أداة تبدأ يومك.
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
3: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
0: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
4: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
5: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
7: كلمة
6: تحكي قصتهم.
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي.
6: وتزيدنا حنينا.
10: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
11: فجيرة FM.
5: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلاً على محبتنا ورمزاً لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف.
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسى بشده خصصنا فقرات تهم العائلة،
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة،
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
9: كل المطلوب منك
10: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
11: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
12: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني.

0: دي بيتكتب بحروف النور
1: وشي من كل شي.
2: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
1: ايه معنا رح بتغير مود.
3: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
1: وانت عم تسمع ماجازين
4: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

0: عدينا شوف عدينا على بر الهوى راسينا
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يومياً عند منتصف الليل.

لو سمحت أبيك بكلمة. إيه ما هي كلمة بصراحة، هو قرار. كل شيء بيني وبينك انتهى. باختصار

واحدة واحدة حتى أستوعب كلامك والجروح. أنت فاهم شنو يعني انتهينا؟ شنو يعني انتهينا بكلمتين؟

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي. تيك تايم على لفجيرة أف أم.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض الإلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الخس يعتبر الخس من الخضروات الهامة اللي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية نظراً لارتفاع قيمتها الغذائية، كما يمكن استخدامه لخس

الدهون والكربوهيدرات والألياف الغذائية والسكريات. أيضاً هو مصدر غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور. أيضاً يحتوي الخس

0: الأمراض السرطانية مثل سرطان الدم وسرطان الثدي. يقدم الخس الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أن لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم. وتشير كثير من الدراسات إلى أن تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الفجيرة أف أم والهوى شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية، وفي هذا الدر، الدر 70 الذي يبدأ في 7 مايو وتنتهي في 16 من نفس الشهر، وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري، وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة

البطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70 إلى أن نلتقيكم في در 60 خلال الفترة القادمة. نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
2: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.
3: يرتبط الارتجاع الحمضي أثناء الليل بالحمل وتناول أطعمة معينة بالقرب من موعد النوم، وبعض الأطعمة والمشروبات قد تؤدي إلى ارتجاع حمض المعدة. مشتمل المشروبات التي تحتوي على الكافيين والطعام الحار والحمضيات والطماطم والشوكولاتة والنعناع والأطعمة المقلية والدهنية. وترتبط السمنة أو زيادة الوزن أيضاً مع ارتجاع المريء والارتجاع الحمضي خاصة حول البطن، قد يضغط على المعدة ويؤدي إلى تسرب الحمض إلى المريء ويساعد فقدان الوزن على تقليل هذه الأعراض.
2: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم

0: 92.6. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: أنت شيء ثمين. نعم، أنت شيء ثمين. أنت ثمين لأن الله خلقك وأوجدك، هو الذي أنشأك. ألا ترى نفسك شيئا ثمينا؟ عروقك ودمك، قلبك وعقلك، عيناك، أنفاسك المتتالية، ودقات قلبك، كل ذلك من الله العظيم. ألا تحب هذا الجسد الثمين؟ ألا تعتقد أن الله اختار لك قدرا جميلا وخلقا حسنا وخلقا رائعا؟ هذه بداية كتاب سأخبرك شيئا يجعلك سعيدا من تأليف الكاتبة سارة عبد الرحمن. الكتاب هو محاولة لتقديم أفكار وتوجيهات تساعد القارئ على تحسين حالته.

0: ما تتساعد على فهم كيفية التحكم بالمشاعر والأفكار السلبية. التحول من حالة الوعي الإيجابي اللي يدعم الشعور بالراحة والسعادة النفسية من خلال أسلوب سهل وبسيط. يركز هذا الكتاب على نقاط مهمة في الحياة اليومية وكيف ممكن نغيرها لتحسين الصحة النفسية. من أهم النقاط اللي ناقشها الكتاب، السعادة تكمن في التفاصيل اليومية. السعادة ليست شيء بعيد المنال أو محصور بإنجازات كبيرة، هي موجودة باللحظات البسيطة اللي نعيشها كل يوم، فلازم دائماً نقدر الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللي نمر فيها. أيضاً من النقاط اللي ناقشها الكتاب، إعادة تقييم نظرتنا للحياة، كيف نتعامل مع الصعوبات والتحديات، التأمل والتقدير الذاتي، وحتى أهمية العلاقات الاجتماعية. يتناول الكتاب أهمية بناء علاقات صحية محفزة، وكيف أن التواصل الجيد مع الأشخاص المحيطين فينا ممكن يرفع من مستوى السعادة. وأيضاً يحفز هذا الكتاب أن نحن لازم نستمع لداخلنا ويكون عندنا توازن داخلي. سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً، هو دعوة للقارئ للبحث عن السعادة في حياته اليومية عبر تقنيات علمية وفلسفية وأسلوب حياة متوازن، يساعدنا على تحقيق سلام داخلي وزيادة الرضا عن النفس. الكتاب مليء بالإلهام والنصائح اللي تشجع الشخص على التفكير بشكل إيجابي وتحقيق سعادة مستدامة. اليوم بنادي القراء اخترنا لكم كتاب سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: 92.6. الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في أقسام السفينة ووصلنا للمجاديف أو المياديف. وهناك نوع من المجاديف مكون من قطعة واحدة تكون المنطقة السفلى منها أعرض من العليا، وهي مياديف صغيرة تستخدم للقوارب الصغيرة اللي تبحر في المياه القريبة من الشاطئ لغرض النزهة والصيد. وتستخدم المياديف كما سبق لتسيير السفن إلى جانب الشراع أو من دونه، وذلك في أثناء التنقل من هير إلى آخر بالنسبة لسفن الغوص في المسافات اللي ما تستدعي استعمال الشراع. وتنقسم مجاديف السفن الكبيرة إلى ثلاث أنواع: الزياد، وهما أكبر مجدافين على ظهر السفينة ويكونوا قريبين من فنة التفر أي آخر السفينة، وهذين المجدافين يتركز عليهما ثقل كبير جدا في عملية الإرارة، ويعمل على كل مجداف منهم من 3 إلى 4 بحارة. الحياب، وهم المجدافان التاليان يكونوا بعد الزياد، وبعد يكون حجمهم كبير بالمقارنة بالمياديف الثانية اللي تكون على ظهر السفينة ويعمل على كل